الأحد. المدرسة حكت حكاية يعقوب الذي رأى الحلم الجميل جدا، سلم قعدته في الأرض ورأسه في السماء، وملائكة الله كما يقول الكتاب صاعدة ونازلة، صاعدة ونازلة. طفلة صغيرة في مدرسة الأحد سألت المدرسة وقالت لها إزاي الملائكة صاعدة ونازلة؟ مش كان لازم يقول الملائكة نازلة وصاعدة؟ مش الملائكة في السماء وبتنزل على الأرض؟ إزاي الكتاب بيقول ملائكة الله صاعدة ونازلة؟ ربنا سطر مع مدرسة مدارس الأحد وعطاها الإجابة. فكت الإجابة بتاعتها أصل يعقوب كان نايم وما شافش الملائكة وهم نازلين، لكن شافهم وهم طالعين، فكانت الملائكة صاعدة ونازلة. على أي حال، أنا أرى أن سلم يعقوب بيشير إلى أن هناك أسرار في الكون البعيد والفسيح، هناك أسرار في اتفاقيات الدول، هناك أسرار في العائلات وأسرار شخصية. لكن دانيال قال لنبوخذ نصر الملك عن الله يكشف العمائق والأسرار، يعلم ما هو في الظلمة وعنده يسكن النور. ولكن يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار، هذا ما قاله دانيال لنبوخذ نصر. أجاب نبوخذ نصر حقا، إن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار. الرب يريد أن يعرف أولاده أسراره. قال المسيح لتلاميذه لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، أسرار ملكوت الله. والعهد الجديد يقدم لنا مجموعة من الأسرار: سر المسيح، سر الأثيم، سر السبعة الكواكب، سر بابل، سر الأمم، السر المكتوم منذ الظهور، سر التغيير، وسر التقوى. في هذه الفرصة سوف نتناول معا سر التقوى. وسؤالي قبل أن نتناول هذه الآية، آية الحفظ، سر التقوى: هل توجد أسرار في حياتك تريد أن تستودعها بين يدي الله؟ هل تظن أن هناك أمور غير مكشوفة، أسرار في حياتك لا تريد أن تصارح الرب بها؟ هل تريد في هذه الفرصة أن تأتي إلى الرب وتقول له: يا رب، أنت كاشف العمائق والأسرار، كل شيء مكشوف وعريان لديك، وأنا أريد أن أكشف قلبي أيضا لك؟ والآن إلى سر التقوى. رسالة تيموثاوس الأولى أصحاح 3 الآية 16: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، طراء لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. أنا عارف أن الآية طويلة، لكن يمكن تاخد اليوم كله وأنت بتتأمل في الآية وبتقسم الآية لأجزاء وبتحط الشاهد قدامك وتحط الآية مكتوبة على التلاجة أو في العربية أو على المراية. نقرأ الآية مرة أخرى، تيموثاوس الأولى أصحاح 3 الآية 16: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. مرة أخرى، هل يوجد سر في حياتك تريد أن تضعه بين يدي الله؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. الآية التي نحفظها هي في تيموثاوس الأولى أصحاح 3 الآية 16. تيموثاوس الأولى 3:16، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءى لملائكة كرز به بين الأمم أومن به في العالم رفع في المجد. فاكرين الحكاية بتاعت السلم، سلم يعقوب قاعدته في الأرض ورأسه في السماء؟ هنا أيضا نستطيع أن نرى هذا السلم يبدأ بي الله ظهر في الجسد وينتهي بي رفع في المجد. ظهر في الجسد، رفع في المجد، هذا هو سلم يعقوب. لكن لماذا يطلق الرسول بولس عليه سر التقوى؟ وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. السر علامة خارجية لها مغزى دلالة داخلية لا يمكن للإنسان العادي أن يدرك معناها، ولا يمكن للعقل البشري أن يفهمها. السر علامة خارجية، علامة خارجية لها مغزى داخلي. يعني زمان مثلا المسيحيين كانوا بيستخدموا نص سمكة ونص سمكة تانية، والاثنين يحطوا النصين مع بعض فيعملوا سمكة، فيتعرف المؤمن على أخيه المؤمن من خلال السمكة، والسمكة عبارة عن خمس حروف: يسوع المسيح ابن الله مخلص. فبالتالي الخمس كلمات دول هم الحروف اللي بتكون كلمة السمكة. يمكن لو واحد شاف رمز السمكة يقول إيه رمز السمكة. السر علامة خارجية لها مغزى أو دلالة داخلية لا يمكن للإنسان العادي أن يدرك معناه، ولا يمكن للعقل البشري أن يفهمه. السر، سر التقوى أو سر بابل أو سر الأمم أو سر التغيير، لما يقول لا نرقد كلنا لكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين. السر أشبهه بحاجتين: لوحة مغطاة وإنسان معصوب العينين. واحد لوحة مغطاة، اثنين إنسان معصوب العينين. لكي يتعرف الإنسان على هذه اللوحة لابد أن يرفع الغطاء عن اللوحة المغطاة، ولابد أن ترفع العصابة عن الإنسان المعصوب العينين، الغطاء اللي موضوع على العينين. لابد أن يرفع الغطاء، هذا هو الإعلان، الإعلان الإلهي. لابد أن ترفع العصابة من على العينين، هذه هي الاستنارة. السر يحتاج إلى إعلان ويحتاج إلى استنارة. الإعلان فقط وحده لا يكفي. المسيح معروف أنه جاء في الجسد، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. لكن لابد من استنارة يحدثها الروح القدس، يحدثها الله بواسطة الروح القدس في ذهن وعقل ونفس الإنسان. لذا نحن نحتاج إلى إعلان واستنارة. لا يكفي أن تعرف أن المسيح جاء في الجسد، لكن عليك أن تؤمن أن المسيح الذي جاء في الجسد جاء من أجلك أنت. فهل تؤمن أنه جاء من أجلك؟ وهل تقول له: يا رب اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك؟ سر التقوى، يسوع أتى من أجلك أنت. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

0: أهلا وسهلا إخوتي وأحبائي الأعزاء مع سر التقوى، مع بسمة الصباح وهمسة المساء. وسر التقوى بالإجماع عظيم، هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. وقلت إن السر يحتاج إلى وكأنه لوحة مغطاة، يحتاج إلى إعلان أن يرفع الغطاء، ولكي ترى إنسان معصوب العينين يجب أن ترفع العصابة، يحتاج الإنسان إلى استنارة. والإنسان لا يمكن أن يعي أو أن يعرف معنى سر التقوى إلا عندما يعلن الله، وعندما يعطي الإنسان استنارة لهذا الإنسان. عندما يفتح الرب بصيرتك تستطيع أن تؤمن، وعندما تؤمن تتفتح بصيرتك. والتحدي الذي يضع الرب أمام كل واحد فينا هو هذه الصلاة التي نحتاج أن نرفعها: اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. يا رب، أنا أعرف أن المسيح أتى في الجسد. هذا الإعلان يحتاج إلى استنارة، يحتاج أن الروح القدس ينير عيوني الداخلية، مستنيرة عيون أذهانكم، لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه. يا رب، أنا أحتاج أن تكشف عن عيني. والتحدي هو: ما هو الشيء أو القشور أو الخطية التي تحرمك من أن تحيا حياة التقوى وأنت تتعرف على سر التقوى؟ ما هو المانع الحائل؟ ماذا يحرمك من أن تنال بركة تجسد المسيح؟ أنت عارف عقليا أن المسيح جاء، لكن أنت تحتاج أن تختبر مجيء المسيح إلى قلبك اختباريا. فاد محب بالباب يقرع، فافتح له يا خائف فالخوف ينزع. إن المسيح يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. والآن إلى ختام الكلام في بسمة الصباح وهمسة المساء: فتح كلامك الجلي يعقل الجهال، ينير كل بصر على مدى الأجيال. أضئ بوجهك البهي علي وارحمني، وحقك السام النقي إياه علمني. عبيدك علم طريق التقى وفهمه قول الإله، فأحفظ كل وصايا العلي سروري بها في الحياة. إنني أتركك مع بسمة الصباح وهمسة المساء وسر التقوى، لكي يبارك الله حياتك ولكي يملأ عمرك بتقواه. نعم، التقوى مع القناعة تجارة عظيمة. وإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك، علشان يا رب ان نقرب منك اكتر واكتر. انت اللي بتدور علينا دايما، مش احنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الايام اللي جاية عايزينك تبقى انت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى انت القائد وانت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك، وتبقى انت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 121، ترنيمة المصاعد. أرفع عيني إلى الجبال، من حيث يأتي عوني؟ معونتي من عند الرب، صانع السماوات والأرض. لا يدع رجلك تزل، لا ينعس حافظك، إنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. الرب حافظك، الرب ظل لك عن يدك اليمنى. لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل. الرب يحفظك من كل شر، يحفظ نفسك. الرب يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة وأنا بصلي كنت بقول لربنا الكلمات دي، كنت حاسة أني ممتنة جدا لكل الإعلانات اللي بيعلنها والكلام اللي بيتكلمه، وكنت بقول له يا عالنور اللي بيوصلني وأنا معاك الأيام دي، يا عالإعلانات وفتح العينين، عالفهم والذهن اللي بيتفتح ويتجدد قدامك. والغريبة في وسط كل الجمال ده ممكن يجي إبليس يرميلي فكرة يلهيني بيها، حاجة كان نفسي أعملها وما عملتهاش، حاجة كنت أتمنى أني أتزق وحد يزقني أعملها وما تعملتش، واكتشف ان لسه فيا شغل كتير محتاج يتعمل. الاقي فيه دوافع غلط جوايا ما بتخرجش مني غير لما يكون الحاجات مش ماشيه على مزاجي. ازاي امور بسيطه كده تفرق معايا ولا حتى تيجي على بالي وتشغلني؟ ده انا ملكك وبتاعتك، عايزك بس تتمجد من خلالي، وكمان لازم ابقى عايزه انك تتمجد من خلال غيري. المهم انت مش احنا. وكنت اتعلمت حاجه عن الايمان بتقول كده، إن الإيمان ياخد مش يطلب، يمد إيده وياخد. وأنا جاية أمد إيدي لأبويا دلوقتي واخد معونة تقوى على ضعفي وترفعني. أنا عايزة أبقى شبهك في ردود أفعالك، في نظرتك للأمور، في أولوياتك الصح قوي. أنت عينك كانت دايماً على الآب واللي يبسطه ويسر قلبه، هو ده بس اللي بتعمله، مش طالب غير مسرة أبوك يا يسوع. والآب كان مسرور بيك جدا. في إنجيل متى أصحاح 3 والأعداد 16 و17 مكتوب كده، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وبيقولها كده في الترجمة المبسطة، فتعمد يسوع في الماء، وحال صعوده من الماء انفتحت السماء، ورأى روح الله ينزل على هيئة حمامة ويستقر عليه، وجاء صوت من السماء يقول أنت هو ابن المحبوب، أنا راض عنك كل الرضا. وحسيت كده كأن ربنا بيكلمني بالروح القدس وبيقول لي ويسوع فتح ليكم الطريق وشق الحجاب اللي كان فاصل بينكم وبيني، فالسماء مفتوحة ليكم زي ما كانت مفتوحة مخصوص ليسوع، والروح القدس حل عليكم زي ما كان ساكن في يسوع، ومن حقكم تسمعوا الكلام ده، أنت هو ابن الحبيب، أنت هي بنتي الحبيبة، في يسوع وبره اللي مغطيكم أنا راضي عنكم. بالإيمان صدقوا الأمر ده وقبلوه في أرواحكم وسلكوا بحسبه، اقبلوا المكانة الجديدة اللي بقت ليكم في يسوع، أخذ مكانكم بالكامل عشان يديكم مكانه بالكامل مش منقوص. صدقوا الكلام ده، هو اختار يكون بكر بين إخوة كتار واداهم كل اللي عنده، وانا راضي جدا عن اللي عمله يسوع وراضي عنكم فيه. داود فهم قلب أبوه السماوي من زمان قوي، وقال الكلام ده في مزمور 149 والأعداد من 2-6، ليفرح إسرائيل بخالقه، ليبتهج بنو صهيون بملكهم، ليسبحوا اسمه برقص بدف وعود ليرنموا له. ليه بقى يعملوا كل ده؟ لأن الرب راض عن شعبه، يجمل الودعاء بالخلاص، ليبتهج الأتقياء بمجد، ليرنموا على مضاجعهم تنويهات الله في أفواههم وسيف ذو حدين في يدهم. داود شاف بالإيمان اللي هيحصل في يسوع. الترجمة المبسطة بتقول الكلمات دي كده، ابتهج يا إسرائيل بخالقك، ويا سكان صهيون بملككم ابتهجوا، بالرقص سبحوه، بالدفوف والقيافير رنموا له. الله راض عن شعبه، يزين الشعب المتواضع بالخلاص. صورة الإله الغاضب دايماً دي اللي عايز يعجز ولاده بطلبات فوق قدرتهم لازم تنتهي من حياتكم. الصورة دي خوفتكم مني وخلتكم متراجعين، وخلت التواجد في محضري تقيل، ومليتكم بالشعور بالذنب طول الوقت بدون داعي، وكتار هربوا مني خالص بسبب أفكارهم الغلط عني. في رسالة روميا أصحاح 8 وعدد 15-17 بيقول كده: إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا آبا الآب. الروح نفسه يشهد أيضاً لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضاً، ورثة الله وورثون مع المسيح. الكلمات دي في الترجمة المبسطة بيقولها كده: لأن الروح الذي أخذتموه لا يجعلكم عبيداً لتعودوا إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء لله، ونحن نصرخ بالروح منادين الآب يا بابا، والروح نفسه يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وبما أننا أبناء الله فإننا ورثته أيضاً، ونحن شركاء في الإرث مع المسيح. ادوا فرصة للروح القدس اللي فيكم إن يشهد جواكم ويأكد ليكم إنكم أبناء مش عبيد. العبيد بياخد أجره بحسب عمله، لكن الابن له حقوق عند أبوه، حقوق معنوية ونفسية ومادية، مش بس ورث، لكن حب ورعاية وعناية واهتمام، توجيه وتأديب، وقت يقضوا سوا، وسندة في الضعف والتعب والمرض، تشجيع وتحفيز، تفكير معاه، قبول وحب غير مشروط، علاقة حية ومستمرة طول الوقت، مش فروض وواجبات اعمل وما تعملش. لو رجعنا تاني لده، كان يسوع جه ليه ومات ليه وأخد مكانكم ليه؟ إذا أنتم مش هتاخدوا مكانه كأبناء محبوبين مرضي عنكم زي رضاي عنه، اسألوا نفسكم السؤال ده: كان ليه يسوع جه إذا أنا هفضل بعيد وخايف ومش مصدق أني ابن؟ ما تخليش إبليس يفضل يضحك عليك ويخدعك، ما تبقاش بالاسم مؤمن، بالاسم ابن، لكن بالحياة والتصرفات والفهم عايش عبد. ما تخليهوش ينجح يخدعك وتقول أصلي ما استاهلش، ما فيش حد يستاهل يا محبوب، لكن يسوع لما بدل مكانه معاك بقيت مستحق في دمه اللي فداك وبره اللي كساك، هو مخطيك بالكامل، عشان كده أنت مستحق. افرح وابتهج جدا بالحقيقة دي وعيشها وتمتع بيها، أنت ابني اللي سررت بيه وراضي عنه.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسال.

على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس إنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معادنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

من أكتر من 20 سنة قبل اختراع الموبايلات كان في موظف يحب يوهم كل اللي حواليه إن يعرف كبار المسؤولين وكبار رجال الدولة إلى آخره. في يوم الباب بتاع مكتبه خبط، فقبل ما يقول اللي على الباب ادخل راح ماسك سماعة التليفون وبيقول أيوة يا فلان بي أنا أعمل كذا وباخد بالك. الموظف دخل بعد دقيقتين، طيب سلام سلام، حط السماعة فبيقول اللي دخل عليه في إيه؟ قال له يا فندم أنا جاي أصلح التليفون ده بتاع الشركة اللي بلغته مبارح إن الحرارة مقطوعة منه. الراجل كان في نص هدومه. يا حبايب عايز أقول لكم الكذب ملوش رجلين، واللي يكذب بيفقد احترام الناس ليه وحتى احترامه هو لنفسه ويفقد مصداقيته مع الأيام والسنين. أرجوك قول معايا النهاردة اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.
2: كل سبل الرب رحمة وحق، لحافظي عهده وشهادته.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 61. في الحقيقة مناسبة كتابة المزمور غير معروفة، لكن الشراح والدارسين بيعتقدوا أن داود كتب هذا المزمور الرائع لما اضطر للهروب من وجه ابنه أبشالوم، أو أنه اتكتب أثناء هروب داود من شاول. لكن المشترك في الحالتين أن داود كتب المزمور ده وهو في حالة من الهروب، الخوف والفزع وعدم الاستقرار وعدم شعوره بالأمان أو السلام. ترى يا داود إزاي هتتصرف في الموقف ده؟ هتعمل إيه؟ فابتدى داود ياخدنا ويقول لنا على اللي حصل في الوقت ده وهو بيمر بحالة الهروب دي في مزمور 61، يشرح هو عمل إيه في الموقف ده. ونلاقيه في عدد واحد بيقول: اسمع يا الله صراخي واصغى إلى صلاتي، من أقصى الأرض أدعوك إذ غشي على قلبي. فالآيات بتوضح مدى صعوبة الموقف اللي بيمر بيه داود، لدرجة أنه بيصرخ ويستغيث بالرب ويقول له: اسمع اسمع صراخي اسمع صراخي. والصراخ هو التعبير عن الصلاة من الأعماق وقت الشدة. الواحد فينا لما ما بيبقاش لي أي رجاء في النجاة بيبتدي يصرخ. ويكمل ويقول: اصغى إلى صلاتي، أنا في حالة من الوحدة والعزلة والهروب كما لو كنت في أقصى الأرض. فواضح أن داود كان بيكتب الوقت ده وهو بعيد عن موطنه اللي خلى أن مشاعر الإحباط واليأس والاغتراب تزيد. بيستخدم كلمة غشية على قلبي، يعني لم يعد عندي قدرة على الاحتمال والحزن يغلف قلبي. فنقدر نفهم أن أول رد فعل لداود وهو بيعدي بالموقف ده هو أنه شارك وعبر عن مشاعره زي ما هي من غير أي تجميل أو تغيير. سكب مشاعره كلها قدام الرب في الصلاة زي ما هي. طب وبعدين يا داود هتعمل إيه؟ أنت ما زلت هربان وخايف، هل عندك ثقة في أن الرب هيستجيب؟ يرد داود ويقول: أنا عندي ثقة لا يعتريها شك أن الرب هيجي وقت ويستجيب. ويقول تصريح مهم في عدد 2، أنه أنت يا رب إلى صخرة أرفع مني تهديني. أنا متأكد أنك مش هتسيبني، مش هتسيبني في حالة اليأس والخوف وعدم الأمان اللي أنا فيها. طب يا ترى يا داود إيه اللي مخليك يعني متأكد كده؟ ما أنت هربان أصلا، ده أنت مضطر أنك أنت تهرب وفي حالة من الخوف والفزع وعدم الشعور بالأمان والسلام. يرد علينا بكل ثقة في عدد 3، بيقول: لأنك كنت ملجأ لي، برج قوة من وجه العدو. وكأنه عايز يقول لنا: يا جماعة أنا عندي رصيد من الاختبارات في الماضي اللي فيها الرب لم يتركني وكان ملجأ وبرج وقوة وحماية من العدو. فمن كان معي في الماضي لن يتركني في الحاضر، حتى لو الواقع دلوقتي بيقول عكس كده. فرغبة داود في حماية الله تستند إلى اختبارات ووعود الرب السابقة لإنقاذه. فداود بيقول لنا إن الماضي أثبت إن الله هو ملجأ وبرج لي. فصلاة داود مبنية على حاجتين: على وعود الرب وعلى معاملات الرب لي في الماضي. فتوجه داود دائما هو الثقة في إنه من وقف بجواره في الماضي، الله اللي أنقذه من الأسد والدب ومن جليات ومن محاولات شاول لقتله، هو سيبقى أمين وهينقذه من الموقف اللي هو بيمر فيه. وطلب داود من الرب أنه يجيه من الموقف اللي بيمر فيه علشان هو عايز يسكن في بيت الرب في النهاية ويكمل عبادته للرب إلى الأبد. يختم داود المزمور وهو قلبه مليان بالثقة والإيمان في تدخل الرب، لدرجة أنه ابتدى يسبح ويرنم لإسم الرب وسط الظروف الصعبة اللي هو بيمر بيها. ويقول في عدد 8: هكذا أرنم لاسمك إلى الأبد. فالمزمور بيوضح تحول في موقف داود اللي كان في البداية خالص صراخ واستغاثة علشان الرب يتدخل، إنه في نهاية المزمور ابتدى داود يسبح ويرنم للرب. ومن خلال المزمور يا حبايب عرفنا إن سبب التحول ده في توجه قلب داود هو مش تغيير الواقع ولا المنظور، لكن هو بسبب إنه داود وجه عينيه لوعود الرب ووجه عينيه على اختبارات الماضي. جميل في المزمور يا حبايب إنه بيورينا إزاي نتعامل وإزاي نعيش وسط ظروف صعبة وسط تحديات الحياة. واسأل نفسي واسألكم يا حبايب، يا ترى وقت الاحتياج أو الحزن أو الضعف أو الشعور بالوحدة أو الترك
أو وقت الهروب من ضغوط الحياة وظروفها، أو وقت الهروب من أشخاص بيضايقونا، يا ترى بنعمل إيه؟ إيه هي الأفكار اللي بتكون موجودة في أذهاننا؟ صلاتي من كل قلبي لنفسي ولكل واحد بيسمعني إن قلوبنا وأذهاننا تكون زي داود، إنها تعتمد على وعود الله، وإن إحنا نسكب نفوسنا في الصلاة، وإن إحنا ما ننساش أبداً أمانة الله في الماضي. يا رب أشكرك لأنك بتسمع لصلواتنا زي ما هي، مهما كانت مليانة بصراخ أو حزن أو شكوى. شكراً لأنك في النهاية ستهدينا وتنجينا. يا رب يسوع، خلي عينينا وأذهاننا متعلقة بوعودك، ادينا ذهن صاحي وفاكر كويس أمانتك لينا في الماضي، ومش ناسي إحساناتك معانا، فتتملي قلوبنا بالإيمان إنك ستتدخل وقت الشدة والضيق، وإنك ستستجيب. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معانا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا إننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

أجاب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع.

سليمان كان لسه مخلص تدشين الهيكل وظهر لي الله مرة تانية. عارفين قال له ايه؟ قال له خد بالك، إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم، صلوا، طلبوا وجهي، رجعوا عن طرقهم الرضية، هيعمل ايه؟ يسمع من السماء، يغفر خطيئتهم، يبرئ أرضهم. أعتقد أن ربنا عمله معانا هنا معجزة، ربنا عمله معانا في مصر معجزة، وده عشان كان في ركب سجدة. أنا نفسي نقف مع بعض، إحنا عندنا وقت قصير نصلي فيه عشان بلدنا، ونصلي فيه عشان منطقتنا، ونصلي فيه علشان كل الأمور اللي شايفينها استحالة اللي يحصل فيها حل. إحنا كنا شايفين كده من 11 سنة والرب استجاب بطريقة عجيبة. هو الإله اللي يقدر، هو وحده اللي يقدر. ارفع قلبك النهاردة، ارفع قلبك وانت عندك ثقة ويقين، ارفع قلبك وانت متأكد انه إلهك حي، ارفع قلبك لإلهك وانت شايف وفاكر اللي عمله معانا ال 12 سنة اللي فاتت هنا وفي بلدنا. ارفع قلبك عشان كل البلاد اللي حوالينا، منطقتنا العربية محتاجة لهذا الإله، محتاجة لإيد ترفع، محتاجة ليسوع، محتاجة لشفاء، محتاجة لسلام. نشكرك لأنك بتسمع، ونشكرك لأنك بتغفر، وننتظر أنك تبرئ أراضينا يا رب، تبرئ أراضينا. صلي عشان نهضة، صلي عشان نهضة في بلدنا، صلي عشان نهضة في المنطقة، صلي عشان نهضة لبيوتنا. احنا عارفين ان مفيش حل بشري، بس احنا بنثق في هذا الاله العظيم. ارفع قلبك وتعالى رنم معانا الترنيمة اللي جاية، هتيجي ومش هتتأخر. هو ما تأخرش وعمره ما بيتأخر، مواعيده مواعيده غير مواعيدنا خالص، طرقه غير طرقنا. هل تثق فيه النهاردة؟ حط قلبك بالكامل، تعال رنم الترنيمة دي معانا. ارفع كل المنطقة، ارفع بلدنا. صلي وانت بترنم الترنيمة دي.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج هي وبيتها.

أهلا بيكم مرة تانية. النهاردة حلقتنا هنتكلم فيها عن دورين من أدوار الأم. أول دور هو العلاقات والتواصل. يعني إيه؟ الأسرة هي أول مكان بيدي للطفل قبول وبيديله انتماء، يبقى منتمي للأسرة دي، عارف أن أنا محبوب من الناس دول، هم دول عيلتي. فالأم هي مسؤولة أن هي تعمل العلاقات العامة في العيلة. هي مثلا من دورها انها تعمل علاقات اجتماعيه لاسرتها، تشوف مثلا عائله شبههم يتصاحبوا مع بعض ويكونوا بيقووا روابط علاقتهم مع بعض. هي زي قدوه لاولادها لما يشوفوها بتعمل كده، خصوصا مثلا لما بتحافظ على الروابط العائليه، الاهل، الدايره الاكبر من دايره العيله اللي هي الصغيره. فده كله الاولاد بيشوفوه بيبقوا عايزين يتعلموا كمان منه. كمان الأم مسؤولة أن هي تراقب السلوك الاجتماعي، يعني تشوف الأطفال بتوعهم، هل هم مع بعض منتمين لمجموعة، هل هم لوحدهم منعزلين ومنفصلين. تراقب أولادها كمان لو هم في وقت من الأوقات ابتدوا يبقوا منعزلين أو منغلقين على نفسهم، تعرف أنه في حاجة هنا مش مظبوطة، تحاول تقرب تشوف إيه الموضوع. ده من أدوار الأم برضو. ومن أدوارها أنها كمان تدعم التفاعل الاجتماعي لأولادها بأنشطة، بزيارات، ممكن بلاي ديتس زي ما بنقول، اللي هي مواعيد للعب. فدي حاجات من الحاجات المهمة للأولاد كمان محتاجين إن هم يشوفوها. والدور التاني الأم إنه هي مدبرة البيت. يعني إيه مدبرة البيت؟ البيت ده موجود لكل فرد في العيلة، يعني للأطفال الصغيرين هو موجود عشان يلعبوا ويتبسطوا. معلش أنا عارفة هيكركبوا وهيعملوا لخبطة في البيت، ممكن نتكلم معهم ونعلمهم بعد كده إزاي نزبط مع بعض الكركبة دي ننظفها، بس برضو ندي لهم فرصة أن هم يلعبوا براحتهم، لأن ده في الآخر بيتهم، ده مكان الراحة بتاعهم، مكان الهدوء، أو مكان اللي هم بيشوفوا فيه أن هم محبوبين ومقبولين، ومنه بيطلعوا على العالم الخارجي. البيت ده برضو للطفل مولود فيه من زمان، فهو ده مكان الأمان بالنسبة له، المكان اللي بيحس بيه إن هو مطمن إن أنا موجود في البيت ده. وفي نفس الوقت برضو للمراهق أو المراهقة بيكون البيت ده هو المكان اللي أنا أقدر فيه أكون زي ما أنا مش محتاج أكون شخص تاني، هكون أنا عادي بطبيعتي وقاعد براحتي في بيتي. وكمان البيت ده مش بس للأولاد، وكمان للزوج والزوجة، بعد يوم طويل وبيبقى مجهود طويل عليهم بيبقوا بيتا محتاج يكون مشتاقين ان هم يروحوا يقعدوا فيه، مش عايزين يرجعوا له عشان هيرجعوا يلاقوا مشاكل ويلاقوا حاجات كتيرة مزعجة. لا، هم مشتاقين يروحوا يرجعوا، لانه البيت ده تاني هو بيت راحة وبيت هدوء.

أهلا بيكم مرة تانية في برنامج البدايات، وإحنا ناقشنا نقطة البداية الدنيوية اللي بتعتمد على أن المادة هي كل شيء، وأن كل شيء في الكون لازم يفسر بالمادة والزمن وقوانين الطبيعة والصدفة. تعالوا بينا نشوف نقطة البداية الكتابية ونحطها تحت الفحص ونشوف هل هي بداية منطقية وتتفق مع العلم التطبيقي ولا لا. فنقطة البداية الكتابية بتقول إن الله إله سرمدي صالح عليم بكل شيء وقدير وقدوس وموجود منذ البدء، وهو اللي خلق كل الأشياء. كلمة سرمدي معناها أبدي أزلي، ملوش بداية وملوش نهاية. فالله خارج الزمن وهو مش محكوم بالزمن، لأنه الله لا يخضع للزمن، وده شيء طبيعي. أنا لازم أكون برا الكتاب عشان أكتب كتاب، فالله خارج الزمن علشان يعمل الزمن، فهو أعلى من الزمن وغير محكوم بالزمن اللي موجود في المجموعة الشمسية. فأول نقطة في البداية الكتابية هو إن الله إله صالح وعليم وسرمدي، لا بداية ولا نهاية له. النقطة الثانية إن الكتاب المقدس هو كلمة الله الكاملة اللي بتعلن الحقائق الأساسية عن أصول الأشياء والتاريخ عشان نقدر نفهم الخليقة فهم صحيح. وده شيء مهم قوي، زي ما قلنا قبل كده في حلقات سابقة إن الكتاب المقدس ما هواش مرجع علمي. يعني لو عايز تحل مسألة رياضة ما تفتحش الكتاب المقدس عشان تلاقي الحل، طبعا مش ده هو مش مكتوب عشان يستخدم بالطريقة دي. فالكتاب المقدس ما هواش مرجع علمي، لكن هو تاريخ الكون يحكي معاملات الله مع الإنسان منذ بدء الخليقة وتعاملاته مع آدم وحواء والسقوط والوعد بمجيء المخلص، ثم تكوين الألسنة والشعوب المختلفة بعد الطوفان، ثم مجيء الرب يسوع إلى العالم. فكل ما يذكره الكتاب المقدس عن التاريخ البشري والتاريخ العالمي هو تقرير سليم وصحيح، وعلينا أن احنا نحترمه وندرسه. وفي حديثنا هنشوف أن احنا هناخد حقائق من الكتاب ونحط عليها النظارة بتاعة العلوم التطبيقية، ونشوف هل ده بينطبق صحيح على العلوم التطبيقية ولا ده مجرد خيال وكلام رمزي أو كلام شعري، أو في ناس بتقول عليه أسطورة. الحقيقة هو كلمة الله الصادقة، هو الحقيقة هو إعلان الله عما صنع الله في أسبوع الخلق وما تلا ذلك من سقوط الإنسان وخطة الله لخلاص هذا الإنسان.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتدهلنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول، ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. النهاردة هنتكلم عن الصفة الثالثة من الصفات الأدبية، هي اسمها الرحمة. الرحمة هي الصورة المعبرة عن محبة الله، الإعلان المتجسد اللي بيعبر عن محبة الله. الله يحبنا، وتظهر هذه المحبة فيه الرحمة. مزمور 33:5: امتلأت الأرض من رحمة الرب، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام حقك. مزمور 57:10: لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. مزمور 63:3: لأن الرب صالح إلى الأبد، رحمته، كلمة رحمته كتير في العهد القديم وفي المزامير بشكل خاص. أفسس 2:4: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا به. غني في الرحمة، سخي في الرحمة. شفنا إزاي رحمة الله بتظهر في إيه؟ واحد، في غفرانه. غفران الله يقول كده: كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معصينا. غفران الله الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. فعلا هو يقول كده عن نفسه: أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. قد محوتك غيما ذنوبك. الله غفر خطايانا، غفر خطايانا في الصليب، ونستمتع بهذا الغفران عند قبولنا له كمخلص لحياتنا. هو بالفعل غفر، مش محتاج تروح تقول له اغفر لي، لكن قول له أنا بقبل غفرانك لحياتي لأنه بالفعل غفر خطايانا. الحاجة التانية، بتظهر رحمته في أنه في طول أناته ولطفه. هو بالفعل غفر، لكنه بيعمل إيه؟ لكنه رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. مزمور 103. فين أناته بتظهر؟ لما ببقى لسه بعيد ويقعد ينتظرني يوم واثنين وشهر وسنة، طول أناته علي، على ضعفاتي، وأنا إصراري أن أروح للخطية برجلي، لازال بيكون طويل الروح وطويل الأنات علي. مرحمه لا تزول، مرحمه لا تزول. 3، انه بيبحث عني في وسط خطاياي، مش بس بيصبر عليا لكنه بياخد خطوات ويجي. يقول عن في المثل بتاع الخروف الضال انه ترك 99 وعمل ايه؟ وذهب ليبحث عن الضال حتى يجده. هي دي محبته، هي دي رحمته، اعلان رحمته انه يبحث عننا. وانا افتكر ان هو بحث عني ولقاني، وبيبحث عنك وعايز يلاقيك. 4، قمة الرحمة في الصليب. الصليب اللي أعلن من خلاله كل الرحمة، كل الرحمة، إنه قرر يموت بدل عنا، إنه يتحمل عقاب خطايانا مقابل إنه يدينا البراءة والتبرير. رحمة الله معلنة بكل صورها لينا. هذه الرحمة تقودنا للتواضع وعدم الدفاع عن أنفسنا، بمعنى أنا مش محتاج أحط مبررات لنفسي، هو بالفعل رحمني، استمتع برحمته. الرحمة كمان تقودني للتوبة. لما تشوف رحمة ربنا المعلنة بصورة كاملة تشجعني أنه أخذ خطوات وأقرب منه مش أبعد عنه. آخر حاجة، نتعلم أن نرحم بعضنا البعض كما رحمنا المسيح، نرحم نحن بعضنا البعض. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. ربي يساعدنا نستمتع برحمة الله ونعيش نرحم بعضنا البعض. نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجنا رحلة معرفة.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك.

يا رب أنت مستحق كل السجود ومستحق كل المجد، لأنك ذبحت واشتريتنا. أنت مليك المجد، أنت رئيس السلام.

أنا لك للأبد يا رب، عايز أعيش ترنيمة، مش بس أكون بسبحك بترنيماتي، لكن أكون أنا كمان ترنيمة، حياتي تكون بتشهد عنك. يلي اديتني حياتك أنا عايز أديك حياتي. بستغرب يا رب أنه ده كل اللي نفسك فيه، حياتي أنا وقلبي أنا، بس ده عندك أغلى من كل حاجة. عشان كده النهاردة جاي أقولك أنت مستحق أنك تأخذ حياتي، لأنك أنت اديتني حياتك.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أصلي أن اليوم يكون يوم بركة، سواء كان في العمل أو في الدراسة أو في البيت أو في السفر، وأن المساء يحمل إليكم نوم هادئ وأحلام سعيدة. سوف نتحدث عن سر التقوى في هذه الفرصة. هناك في مدرسة الأحد المدرسة حكت حكاية يعقوب الذي رأى الحلم الجميل جدا، سلم قعدته في الأرض ورأسه في السماء، وملائكة الله كما يقول الكتاب صاعدة ونازلة، صاعدة ونازلة. طفلة صغيرة في مدرسة الأحد سألت المدرسة وقالت لها إزاي الملائكة صاعدة ونازلة؟ مش كان لازم يقول الملائكة نازلة وصاعدة؟ مش الملائكة في السماء وبتنزل على الأرض؟ إزاي الكتاب بيقول ملائكة الله صاعدة ونازلة؟ ربنا سطر مع مدرسة مدارس الأحد وعطاها الإجابة. فكت الإجابة بتاعتها أصل يعقوب كان نايم وما شافش الملائكة وهم نازلين، لكن شافهم وهم طالعين، فكانت الملائكة صاعدة ونازلة. على أي حال، أنا أرى أن سلم يعقوب بيشير إلى أن هناك أسرار في الكون البعيد والفسيح، هناك أسرار في اتفاقيات الدول، هناك أسرار في العائلات وأسرار شخصية. لكن دانيال قال لنبوخذ نصر الملك عن الله يكشف العمائق والأسرار، يعلم ما هو في الظلمة وعنده يسكن النور. ولكن يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار، هذا ما قاله دانيال لنبوخذ نصر. أجاب نبوخذ نصر حقا، إن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار. الرب يريد أن يعرف أولاده أسراره. قال المسيح لتلاميذه لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، أسرار ملكوت الله. والعهد الجديد يقدم لنا مجموعة من الأسرار: سر المسيح، سر الأثيم، سر السبعة الكواكب، سر بابل، سر الأمم، السر المكتوم منذ الظهور، سر التغيير، وسر التقوى. في هذه الفرصة سوف نتناول معا سر التقوى. وسؤالي قبل أن نتناول هذه الآية، آية الحفظ سر التقوى، هل توجد أسرار في حياتك تريد أن تستودعها بين يدي الله؟ هل تظن أن هناك أمور غير مكشوفة، أسرار في حياتك لا تريد أن تصارح الرب بها؟ هل تريد في هذه الفرصة أن تأتي إلى الرب وتقول له يا رب أنت كاشف العمائق والأسرار، كل شيء مكشوف وعريان لديك، وأنا أريد أن أكشف قلبي أيضا لك؟ والآن إلى سر التقوى. رسالة تيموثاوس الأولى أصحاح 3 الآية 16: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. أنا عارف أن الآية طويلة، لكن يمكن تاخد اليوم كله أنت بتتأمل في الآية وبتقسم الآية الأجزاء وبتحط الشاهد قدامك وتحط الآية مكتوبة على التلاجة أو في العربية أو على المراية. نقرأ الآية مرة أخرى، تيموثاوس الأولى أصحاح 3 الآية 16: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. مرة أخرى، هل يوجد سر في حياتك تريد أن تضعه بين يدي الله؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. الآية التي نحفظها هي في تيموثاوس الأولى أصحاح 3 الآية 16. تيموثاوس الأولى 3:16، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءى لملائكة كرز به بين الأمم أومن به في العالم رفع في المجد. فاكرين الحكاية بتاعت السلم، سلم يعقوب قاعدته في الأرض ورأسه في السماء؟ هنا أيضا نستطيع أن نرى هذا السلم يبدأ بي الله ظهر في الجسد وينتهي بي رفع في المجد. ظهر في الجسد، رفع في المجد، هذا هو سلم يعقوب. لكن لماذا يطلق الرسول بولس عليه سر التقوى؟ وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. السر علامة خارجية لها مغزى دلالة داخلية لا يمكن للإنسان العادي أن يدرك معناها، ولا يمكن للعقل البشري أن يفهمها. السر علامة خارجية، علامة خارجية لها مغزى داخلي. يعني زمان مثلا المسيحيين كانوا بيستخدموا نص سمكة ونص سمكة تانية، والاتنين يحطوا النصين مع بعض فيعملوا سمكة، فيتعرف المؤمن على أخيه المؤمن من خلال السمكة، والسمكة عبارة عن 5 حروف يسوع المسيح ابن الله مخلص. فبالتالي ال5 كلمات دول هما الحروف اللي بتكون كلمة السمكة. يمكن لو واحد شاف رمز السمكة يقول إيه رمز السمكة؟ السر علامة خارجية لها مغزى أو دلالة داخلية لا يمكن للإنسان العادي أن يدرك معناه، ولا يمكن للعقل البشري أن يفهمه. السر، سر التقوى أو سر بابل أو سر الأمم أو سر التغيير، لما يقول لا نرقد كلنا لكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين. السر أشبهه بحاجتين: لوحة مغطاة وإنسان معصوب العينين. 1 لوحة مغطاة، 2 إنسان معصوب العينين. لكي يتعرف الإنسان على هذه اللوحة لابد أن يرفع الغطاء عن اللوحة المغطاة، ولابد أن ترفع العصابة عن الإنسان المعصوب العينين، الغطاء اللي موضوع على العينين. لابد أن يرفع الغطاء، هذا هو الإعلان، الإعلان الإلهي. لابد أن ترفع العصابة من على العينين، هذه هي الاستنارة. السر يحتاج إلى إعلان ويحتاج إلى استنارة. الإعلان فقط وحده لا يكفي. المسيح معروف أنه جاء في الجسد، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. لكن لابد من استنارة يحدثها الروح القدس، يحدثها الله بواسطة الروح القدس في ذهن وعقل ونفس الإنسان. لذا نحن نحتاج إلى إعلان واستنارة. لا يكفي أن تعرف أن المسيح جاء في الجسد، لكن عليك أن تؤمن أن المسيح الذي جاء في الجسد جاء من أجلك أنت. فهل تؤمن أنه جاء من أجلك؟ وهل تقول له يا رب اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك؟ سر التقوى، يسوع أتى من أجلك أنت. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

0: أهلا وسهلا إخوتي وأحبائي الأعزاء مع سر التقوى، مع بسمة الصباح وهمسة المساء. وسر التقوى بالإجماع عظيم، هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. وقلت إن السر يحتاج إلى وكأنه لوحة مغطاة، يحتاج إلى إعلان أن يرفع الغطاء، ولكي ترى إنسان معصوب العينين يجب أن ترفع العصابة، يحتاج الإنسان إلى استنارة. والإنسان لا يمكن أن يعي أو أن يعرف معنى سر التقوى إلا عندما يعلن الله، وعندما يعطي الإنسان استنارة لهذا الإنسان. عندما يفتح الرب بصيرتك تستطيع أن تؤمن، وعندما تؤمن تتفتح بصيرتك. والتحدي الذي يضع الرب أمام كل واحد فينا هو هذه الصلاة التي نحتاج أن نرفعها: اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. يا رب، أنا أعرف أن المسيح أتى في الجسد. هذا الإعلان يحتاج إلى استنارة، يحتاج أن الروح القدس ينير عيوني الداخلية، مستنيرة عيون أذهانكم، لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه. يا رب، أنا أحتاج أن تكشف عن عيني. والتحدي هو: ما هو الشيء أو القشور أو الخطية التي تحرمك من أن تحيا حياة التقوى وأنت تتعرف على سر التقوى؟ ما هو المانع الحائل؟ ماذا يحرمك من أن تنال بركة تجسد المسيح؟ أنت عارف عقليا أن المسيح جاء، لكن أنت تحتاج أن تختبر مجيء المسيح إلى قلبك اختباريا. فاد محب بالباب يقرع، فافتح له يا خائف فالخوف ينزع. إن المسيح يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. والآن إلى ختام الكلام في بسمة الصباح وهمسة المساء: فتح كلامك الجلي يعقل الجهال، ينير كل بصر على مدى الأجيال. أضئ بوجهك البهي علي وارحمني، وحقك السام النقي إياه علمني. عبيدك علم طريق التقى وفهمه قول الإله، فأحفظ كل وصايا العلي سروري بها في الحياة. إنني أتركك مع بسمة الصباح وهمسة المساء وسر التقوى، لكي يبارك الله حياتك ولكي يملأ عمرك بتقوى. نعم، التقوى مع القناعة تجارة عظيمة. وإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 91.
2: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار. لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك، على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس، لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة كنت قايمة ممتنة جداً لكم من التشجيع وصلني من إخواتي في الجسد عن حاجة كنت عملتها واتحطت على السوشيال ميديا، وربنا سمح إن الناس تشجعني قوي من خلالها. فكنت بقول له كده فعلاً متشكرة ليك جداً. الطاقة اللي التشجيع بيعملها مش معقولة، ياريتنا نعرف نبقى زيك في الأمر ده. ما افتكرش مرة واحدة جيت قدامك بصدق إلا وخرجت من محضرك مرفوعة ومتشجعة. الإحساس بالقبول الدايم قدامك مفيش في الكون حاجة تسويه. أشكرك علشان محضرك اللي بتداوي فيه قلوبنا ومشاعرنا ونفسيتنا من اللي بنعمله في روحنا واللي مرات بيتعمل فينا واللي احنا بنعمله مع بعض من غير ما ندرى. وحسيت كده كأن الرب بالروح القدس بيقول لي مشاعر الرفض وعدم التقدير مشاعر قاسية جدا، مرات في قسوتها بتكون أكتر من الإيذاء الجسدي. بتوصل للشخص إحساس إنه ملوش قيمة ومش مهم وقابل للاستغناء عنه. وإبليس متخصص في النوع ده من المشاعر، وعايز بكل الطرق يزنقك في الحتة دي إنك ملكش قيمة. وإذا معرفش يعملها في عينين اللي حواليك ليك، يعملها في عينيك أنت قدام نفسك. دايماً يوريك روحك قليل وما تستاهلش، يوقعك في الخطية وبعدين يأنبك ويملك شعور بالذنب فتقع أكتر وأكتر وتحس إنه مفيش منك رجا ولا أمل وتوصل للفشل من نفسك. وده بالظبط عكس اللي أنا عايز أعمله معاك. يسوع جه للأرض دي يقول كده في يوحنا 10:10، السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده، لا يجيء السارق إلا ليسرق ويقتل ويهدم، أما أنا فجئت لتكون لهم الحياة بل ملء الحياة. أنا مش عايزك مجرد تعيش حياة وخلاص، لأ، أنا عايز نوع حياتك يبقى مختلف، عايز ليك أفضل حياة، حياة فايضة بالفرح والسلام والحب والقبول، مروي وشبعان ومستخدم، حياة لها هدف ومعنى وتأثير. مش بس إن يكون لك قيمة، لكن حياتك كلها بكل اللي بتعيشه وبتعمله يكون له قيمة كبيرة. وده الهدف الأسمى اللي جه يسوع عشانه، عشان يعتق البشرية من قبضة العدو اللي أهانهم وسلبهم ودبحهم، ويسترد ليهم حريتهم وكرامتهم وقيمتهم وعلاقتهم بأبوهم الأصيل عشان يديهم آخرة ورجاء. في أرمية 29 وعدد 11 بيقول كده، لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب، أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. ده قلبي من ناحيتكم وده فكري ليكم، ولإني صالح ولا أتغير هيفضل ده قلبي ودي أفكاري من ناحيتكم. وإذا ما قبلتوش الأمر ده جواكم وصدقتوه للآخر، هتفضل الأحداث والظروف والناس هي اللي بتقولكم أنا مين، وده هيلخبطكم على الآخر فيا وفي نفسكم. فخدوا بالكم، إبليس عايزك تقرأ الأحداث والظروف اللي حواليك ومنها تصدر أحكامك عن الناس وعليا وحتى على نفسك. وياما ناس شايفاني غلط خالص بسبب الأمر ده، شافوا الظلم والقهر في العالم فكانت تهمتهم ليا إني ظالم وسايب الشر يتفشى في العالم، شافوا الحروب والمجاعات فاتهموني إني بلا رحمة وغير عادل. العالم اللي انتوا عايشين فيه ده موضوع في الشرير، رئيسه هو إبليس وله أعوانه على الأرض اللي بيساعدوه، والشر اللي حواليكم ده شره هو وأعوانه من البشر اللي سلموا إرادتهم ليه، وأنا طول الوقت بحاول أصلح اللي أفسده العدو واللي لسه بيفسده في البشر. الإرادة الحرة اللي منحتها للإنسان والعدو الخير هي اللي وصلت العالم للوضع ده. ده مش اختياري ليهم لكن اختيارهم هم، وأنا طبعا مش واقف عاجز أبدا. كل اللي بيطلبوني بيجدوني، وبجعل كل الأشياء بتعمل معا للخير لخيرهم، وبخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة، وكمان بستخدم أولادي اللي بإرادتهم الحرة اختاروا يعيشوا لي على الأرض دي إنهم يكونوا نور ينور للناس السكة الصح، وملح يحفظهم من فسادهم. صلواتهم اللي بتترفع ليا بتحرك إيدي القديرة، وبتدخل في الأحداث وبغير مسار الأمور. إبليس عنده حرية والبشر عندهم حرية، لكن أنا كمان عندي كل الحرية للتدخل في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة، وده يطمنكم. أنا مهموم جدا بخلقتي ومشغول بيها. أنا ما خلقتش الكون ده وسبته أبدا. الإنسان اللي خلقته على صورتي عشان يمثلني على الأرض دي إزاي ما كنش مشغول ومهتم بيه؟ طيب خلقته ليه إذا مصيره وحياته ما تهمنيش؟ اهتميت ليه بفدائه وخلاص نفسه إذا هو مش غالي عندي؟ ليه يسوع جه؟ ليه اتألم؟ ليه عاش 33 سنة على أرضكم؟ ليه الصليب؟ ليه القيامة؟ ليه الروح القدس يكون ساكن فيكم؟ ليه؟ اسألوا روحكم الأسئلة دي قبل ما تقعوا في الاتهامات اللي وراها عدوي وعدوكم. بولس بيقول في رسالته الرومية أصحاح 8 وعدد 32 الكلمات دي: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: إن كان الله لم يمنع عنا ابنه الوحيد بل أسلمه للموت من أجلنا جميعا، أفلا يكون مستعدا لإعطائنا كل شيء معه؟ اللي هيداوي قلبك الموجوع ومشاعرك المجروحة ونفسك المكسورة مش إنك تتهمني صدقني، لكن إنك تعرفني على حقيقتي، تعرف أنا مين، كلمتي بتقول عني إيه، يسوع عرفني ليكم إزاي، تعرف الحق. وزي ما يسوع قال: تعرفون الحق والحق يحرركم. لما تعرف الحقيقة هتتحرر من جواك، وهتعرف تستقبل محبتي ليك وقبولي الغير مشروط. هتعرف إن روح الفشل اللي ملياك دي مش مني، لأني لا أعطي غير روح القوة والمحبة والنصح. في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 1 وعدد 7 بيقول الكلمات دي: لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. وفي المبسطة بيقولها كده: فالروح الذي أعطانا إياها الله لا يبعث فينا الجبن بل يمدنا بالقوة والمحبة وضبط النفس. اتمسك بحقك فيا، وما تسيبش عدوك يسرقك، ما تديلوش الفرصة يشككك وينزع سلامك وفرحك. أقف قدامه بالحق المكتوب، خد مكانك كابن غالي ومحبوب على قلب أبوه، واثق في مكانته، ثابت في إيمانه، مدرك وفاهم مين هو أبوه وإيه اللي وهبه ليه في المسيح. المسيح اللي دفع ليه كل سلطان ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، اللي أعطي اسم فوق كل اسم لكي تكثو لهذا الاسم كل ركبة ويعترف كل لسان أنه رب لمجد الله الآب. آمين.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

يا كل اللي بتشوفني، عارف ايه أسوأ انواع الادمانات؟ ادمان اكترار ذكريات الماضي المرة. مين فينا ماضيه مفهوش خسارة او فشل او غدر او خيانة او فقد الى اخره؟ عارف اكترار ذكريات الماضي المرة بيعمل فينا ايه؟ الدكتور مجدي يعقوب قال بيضعف عضلة القلب، اطباء العيون بيقولوا بيتلف العصب البصري. عارف بيعمل ايه في الضغط؟ بيعمل ايه في السكر؟ بيعمل ايه في القولون العصبي؟ بيعمل ايه في جهاز المناعة كله؟ ارجوك انا عايز اساعدك النهاردة ازاي نتحرر من اكترار ذكريات الماضي المرة. ارجوك، واحد، تذكر ان ما مضى قد مضى ولن يعود مرة اخرى. اتنين، ارجوك دمر الفكرة في بدايتها، يعني اول ما تجيلك كده الفكرة أو ياخدك عقلك للماضي وتبدأ تكتر، حاول تدمر الفكرة من بدايتها، ما تسيبش نفسك للفكرة. تلاتة، اشغل وقت فراغك، اشغله بخدمة، اشغله بهواية، اعمل أي شيء، يا رب تجيب سودوكو وتقعد تلعب وتحل، يا رب اعمل أي هواية، روح قابل أصحابك، انزل اجتماع، المهم ما تسيبش نفسك كده. حاجة تانية مهمة جداً، عايزك تجيب ورقة وقلم وتكتب إحسانات الله عليك في الماضي. الماضي فيه خسارة؟ آه، لكن فيه مكاسب، فيه فقد لكن فيه إضافة، في ناس غدروا بيك لكن في ناس كانوا واقفين جنبك. اكتب الحاجات دي وقعد اكتر فيها قد إيه الرب أكرمك وأحسن إليك. وفوق الكل سلم جروحك للقدير، سلم ماضيك بكل أحزانه أوجاعه للقدير الحنان الشافي، وصدقني هيشفيك وهيعوضك أضعاف عن كل اللي فات، بس انت اتكل وسلم بإيمان حقيقي ليه. بتمنى لك تكون مشفي ومعافى.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 61. في الحقيقة مناسبة كتابة المزمور غير معروفة، لكن الشراح والدارسين بيعتقدوا أن داود كتب هذا المزمور الرائع لما اضطر للهروب من وجه ابنه أبشالوم، أو أنه اتكتب أثناء هروب داود من شاول. لكن المشترك في الحالتين أن داود كتب المزمور ده وهو في حالة من الهروب، الخوف والفزع وعدم الاستقرار وعدم شعوره بالأمان أو السلام. ترى يا داود إزاي هتتصرف في الموقف ده؟ هتعمل إيه؟ فابتدى داود ياخدنا ويقول لنا على اللي حصل في الوقت ده وهو بيمر بحالة الهروب دي في مزمور 61، يشرح هو عمل إيه في الموقف ده. ونلاقيه في عدد واحد بيقول: اسمع يا الله صراخي واصغى إلى صلاتي، من أقصى الأرض أدعوك إذ غشي على قلبي. فالآيات بتوضح مدى صعوبة الموقف اللي بيمر بيه داود، لدرجة أنه بيصرخ ويستغيث بالرب ويقول له: اسمع اسمع صراخي اسمع صراخي. والصراخ هو التعبير عن الصلاة من الأعماق وقت الشدة. الواحد فينا لما ما بيبقاش لي أي رجاء في النجاة بيبتدي يصرخ. ويكمل ويقول: اصغى إلى صلاتي، أنا في حالة من الوحدة والعزلة والهروب كما لو كنت في أقصى الأرض. فواضح أن داود كان بيكتب الوقت ده وهو بعيد عن موطنه اللي خلى أن مشاعر الإحباط واليأس والاغتراب تزيد. بيستخدم كلمة غشية على قلبي، يعني لم يعد عندي قدرة على الاحتمال والحزن يغلف قلبي. فنقدر نفهم أن أول رد فعل لداود وهو بيعدي بالموقف ده هو أنه شارك وعبر عن مشاعره زي ما هي من غير أي تجميل أو تغيير. سكب مشاعره كلها قدام الرب في الصلاة زي ما هي. طب وبعدين يا داود هتعمل إيه؟ أنت ما زلت هربان وخايف، هل عندك ثقة في أن الرب هيستجيب؟ يرد داود ويقول: أنا عندي ثقة لا يعتريها شك أن الرب هيجي وقت ويستجيب. ويقول تصريح مهم في عدد 2، أنه أنت يا رب إلى صخرة أرفع مني تهديني. أنا متأكد أنك مش هتسيبني، مش هتسيبني في حالة اليأس والخوف وعدم الأمان اللي أنا فيها. طب يا ترى يا داود إيه اللي مخليك يعني متأكد كده؟ ما أنت هربان أصلا، ده أنت مضطر أنك أنت تهرب وفي حالة من الخوف والفزع وعدم الشعور بالأمان والسلام. يرد علينا بكل ثقة في عدد 3، بيقول: لأنك كنت ملجأ لي، برج قوة من وجه العدو. وكأنه عايز يقول لنا: يا جماعة أنا عندي رصيد من الاختبارات في الماضي اللي فيها الرب لم يتركني وكان ملجأ وبرج وقوة وحماية من العدو. فمن كان معي في الماضي لن يتركني في الحاضر، حتى لو الواقع دلوقتي بيقول عكس كده. فرغبة داود في حماية الله تستند إلى اختبارات ووعود الرب السابقة لإنقاذه. فداود بيقول لنا إن الماضي أثبت إن الله هو ملجأ وبرج لي. فصلاة داود مبنية على حاجتين: على وعود الرب وعلى معاملات الرب لي في الماضي. فتوجه داود دائما هو الثقة في إنه من وقف بجواره في الماضي، الله اللي أنقذه من الأسد والدب ومن جليات ومن محاولات شاول لقتله، هو سيبقى أمين وهينقذه من الموقف اللي هو بيمر فيه. وطلب داود من الرب إنه يجيه من الموقف اللي بيمر فيه علشان هو عايز يسكن في بيت الرب في النهاية ويكمل عبادته للرب إلى الأبد. يختم داود المزمور وهو قلبه مليان بالثقة والإيمان في تدخل الرب، لدرجة إنه ابتدى يسبح ويرنم لإسم الرب وسط الظروف الصعبة اللي هو بيمر بيها. ويقول في عدد 8: هكذا أرنم لإسمك إلى الأبد. فالمزمور بيوضح التحول في موقف داود اللي كان في البداية خالص صراخ واستغاثة علشان الرب يتدخل، إنه في نهاية المزمور ابتدى داود يسبح ويرنم للرب. ومن خلال المزمور يا حبايب عرفنا إن سبب التحول ده في توجه قلب داود هو مش تغيير الواقع ولا المنظور، لكن هو بسبب إنه داود وجه عينيه لوعود الرب ووجه عينيه على اختبارات الماضي. جميل في المزمور يا حبايب إنه بيورينا إزاي نتعامل وإزاي نعيش وسط ظروف صعبة وسط تحديات الحياة. واسأل نفسي واسألكم يا حبايب، يا ترى وقت الاحتياج أو الحزن أو الضعف أو الشعور بالوحدة أو الترك
أو وقت الهروب من ضغوط الحياة وظروفها، أو وقت الهروب من أشخاص بيضايقونا، يا ترى بنعمل إيه؟ إيه هي الأفكار اللي بتكون موجودة في أذهاننا؟ صلاتي من كل قلبي لنفسي ولكل واحد بيسمعني إن قلوبنا وأذهاننا تكون زي داود، إنها تعتمد على وعود الله، وإن إحنا نسكب نفوسنا في الصلاة، وإن إحنا ما ننساش أبداً أمانة الله في الماضي. يا رب أشكرك لأنك بتسمع لصلواتنا زي ما هي، مهما كانت مليانة بصراخ أو حزن أو شكوى. شكراً لأنك في النهاية ستهدينا وتنجينا. يا رب يسوع، خلي عينينا وأذهاننا متعلقة بوعودك، ادينا ذهن صاحي وفاكر كويس أمانتك لينا في الماضي ومش ناسي إحساناتك معانا، فتتملي قلوبنا بالإيمان إنك ستتدخل وقت الشدة والضيق وإنك ستستجيب. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معانا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا إننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتالم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفيه، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: ما من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إليّ ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس.

الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي إنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. قدس قلوبنا واحتياجاتنا أيضا ترنيمنا، ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين أمين.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية. أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

أهلا بيكم في برنامج بدايات، وإحنا بنناقش العلم والكتاب المقدس. وعرفنا إن في نوعين من العلم: العلم التشغيلي اللي بنشوفه في المعامل أو نختبره في المعامل، وعلم الأصول اللي بيحكي لنا عن أحداث حصلت في الماضي. وشفنا الفرق بينهم ووسائل فهم كل واحد منهم، وهما الاتنين مع بعض بيدونا الحقيقة الكاملة. هنشوف دلوقتي نقطة البداية الدنيوية، الناس اللي بتقول إن الله غير موجود وبتحط الافتراضات بتاعتها. تعالوا بينا نشوف إيه الافتراضات دي ونناقشها مع بعض. فنقطة البداية الدنيوية بتقول إن الطبيعة هي كل ما هو موجود، إن المادة هي اللي موجودة بس، مفيش خالق، مفيش قوة أعظم، مفيش شخص أعظم بيصنع أي شيء بالمرة. هي الطبيعة والمعادن والكربون والهيدروجين وكل العناصر اللي موجودة في الجدول الدوري بتاع الكيمياء، هي دي بس اللي موجودة وبتتفاعل مع بعضها وبتدينا الحياة. طيب إزاي بتتفاعل مع بعضها؟ النقطة التانية اللي بيقول كل شيء ممكن وينبغي لازم نفسره بالوقت والصدفة وقوانين الطبيعة. اديني كمية ملايين السنين الكتيرة قوي، واديني الصدفة، واديني قوانين الطبيعة اللي هتشتغل.

اشتغل على الصدفة دي علشان توصلنا للكائنات المختلفة اللي احنا شايفينها دلوقتي، وتوصلنا لكل النباتات والحيوانات والإنسان وكل الخليقة اللي حوالينا. الحقيقة في مشاكل كبيرة في التصور ده، لأن المادة ما تقدرش تعمل معلومات، وعلشان نتحرك من حاجة أقل لحاجة أعلى محتاجين إضافة معلومات. المعلومات لازم تيجي من مصدر ذكاء، من شخص. فالمادة بحد ذاتها ما تقدرش تكون نفسها. زي ما قلت لكم في نظرية الانفجار العظيم، وبيفترضوا السنجولاريتي اللي هي النقطة الصغيرة جدا جدا جدا دي اللي كان فيها الطاقة والمادة وابتدت تنفجر. على فكرة كلمة انفجار معناها ابتدت تتمدد، وبيقولوا ان التمدد ده حصل بسرعة كبيرة جدا في البداية، وبعدين ابتدى يبطأ لحد ما بنشوف الكون في الوقت الحاضر اللي احنا شايفينه. ولما ابتدى يتمدد ابتدى يعمل الفضاء وابتدى يعمل الزمن. فالفكرة انه مش ممكن ابدا المادة تكون نفسها. المادة دي والطاقة دول جم منين؟ ما لازم يكون لهم مصدر. الطاقة والمادة ما تقدرش تصنع نفسها. وبعدين قالوا ان كل شيء ممكن وينبغي تفسيره بالوقت والصدفة وقوانين الطبيعة. تعالوا اوريكم مثال او اكتر عن هذا الموضوع. طبعا قبل ما نشوف الامثلة دي، ده اللي بنسميه ديانة الالحاد، او بنسميها المذهب الطبيعي. المذهب الطبيعي ان هو بيقبل كل الحاجات الطبيعية اللي بيشوفها دلوقتي، ومش مستعد يقبل اي تدخل معجزي او اي تدخل الهي في الخلق. هندرس الفكر ده بالكامل، وهنشوف المشاكل الضخمة العلمية اللي نقدر ندرسها في الوقت الحاضر اللي توري ان هذا الفكر مش فكر سليم. تعالوا اوريكم المنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي. المنظر ده بيورينا السحاب، ونقدر نبص عليه ونقول ده تكون بان المية اتبخرت، وبعدين في برودة معينة ابتدت تتكثف، وابتدت الأشكال المختلفة للسحابة دي تتكون. فنقدر أقول إنها السحابة دي تكونت نتيجة الزمن والصدفة وقوانين الطبيعة. كلام معقول جدا. تعالوا أوريكم المنظر ده. لو حطيت كلمة أبل على السحابة دي، هل تتوقع إنه بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة تكون حرف الـ A والـ P والـ P والـ L والـ E؟ مستحيل. ده لازم يكون في مصدر ذكاء، لازم يكون في مصدر طاقة، في لازم شخص كتبها. وبعدين كلمة أبل دي ملهاش معنى غير في اللغة الإنجليزية. لو أنا بتكلم لغة روسية أو لغة هولندية أو لغة عربية، كلمة أبل دي مش هتعني شيء بالمرة ليا. فالحروف دي بتحمي معنى، وهي جزء من جملة وجزء من جرامر وجزء من تركيبة. فدي مش ممكن تحصل بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة. خليني أوريكم منظر تاني. لو بصينا على المنظر ده، هو هنلاقي فيه جبل واقع وفي شوية شجر وشوية جبال تاني وراه. ممكن نقول ده تكون بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة. تعالوا أوريكم منظر تاني. هنا في أمريكا في جبل اسمه راشمور، والجبل ده فيه منحوت فيه وجوه رؤساء أمريكا السابقين. هل ممكن تقدر تقف قدام هذا الجبل وتقول يا سلام شوف المطرة والرملة والزمن والرياح عملوا هذا الشكل؟ مستحيل، مستحيل تصل لهذا الاستنتاج. فالزمن والصدفة وقوانين الطبيعة مش ممكن في حد ذاتها تخلق شيء معقد، أو تخلق شيء ليه معنى، أو شيء ليه تركيبة تدل على ذكاء. أنا ما قابلتش الشخص اللي نحت هذه الوجوه، لكن بدون شك لازم أصل للاستنتاج إن كان في شخص موهوب جداً وعاقل وعنده قدرات عالية جدا قدر بيها ينحت في الصخر أشكال رؤساء السابقين. فده الفرق بين الصدفة العشوائية والفكر والإرادة والذكاء.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة. رحلة معرفتنا عن الله النهاردة هنبدأ نتكلم عن طبيعة الله. أول نقطة في طبيعة الله هي أن الله روح، دي طبيعته. يعني إيه روح؟ يعني لا يرى بالعين المجردة، يعني مش ملموس، يعني مش هقدر أمسكه بشكل جسدي لأن طبيعته روحية. مهم ان انا ابقى فاهم انه الله روح. في يوحنا 4:24 رب يسوع قال للسامرية كده: الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجد. هو طبيعته روحية، الله لم يره احد قط. يوحنا 1:18 الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. هو طبيعته لا يرى بالعين المجردة، هي دي طبيعته. ما ينفعش أقول له أنت ليه مش قادر أشوفك، أنا ليه مش قادر أمسكك، لأن دي طبيعته. طبيعة الله ليست مادية لكنه طبيعة روحية. الله لا يخضع للقوانين البشرية والقوانين المادية، يعني لا يخضع للجاذبية، لا يخضع لأي قوانين موجودة. هو طبيعته روحية، هو فوق كل ده، هو مختلف عن كل ده. عشان كده موسى لما قال للرب أنا نفسي أشوفك في خروج 33:20 كلم الله موسى وقال: لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. أنا طبيعتي روحية، طبيعة دي مختلفة. وده اللي قاله رسول بولس في تيموثاوس الأولى 1:17 وهو بيسبح الله، يقول: وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى، الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور أمين. لا يرى بالعين المجرد. هل دي حاجة تضايقني؟ هل دي حاجة تزعجني؟ الحقيقة لا. ليه؟ لأنه ده بيجاوب على سؤال بيقول أنا ليه مش بشوف الله؟ أنا ليه مش قادر أتلامس معاه؟ الإجابة لأنه الله روح، طبيعته روحية. لكن كمان ده بيعبر عن شكل العلاقة معاه. العلاقة مع الله ليست علاقة ملموسة لكن علاقة روحية. الله لا يهتم بشكل الجسد في العبادة لكنه يهتم بقلبي وروحي في العلاقة معاه. كمان روحه لما بيسكن فيا، روحه يسكن في روحي لأن العلاقة روحية، ويتحدوا مع بعض، هي علاقة روحية. الله لا يهتم بالشكل الظاهري لكنه يهتم بالروح الداخلية. علاقة غير مرئية لكنها حقيقية. مش معنى أن الله روح ده معنى أنه مش موجود، لا، هو موجود وأستطيع تلامس معاه وأسمعه وأشعر به من خلال إيماني وتصديقي أنه هو موجود. أفتكر صموئيل وهو نايم في الهيكل وبيسمع الصوت: صموئيل صموئيل. هل كان شخص واقف موجود؟ لا، لكنه لما قال له علي الكاهن قل تكلم يا رب لأن عبدك سامع. في الوقت ده صموئيل تلامس مع وجوده، تلامس مع روحه، تلامس مع العلاقة دي فسمعه. وفي الوقت ده الله شاركه بكل اللي في قلبه. صديقي صديقتي اللي بتسمعني، لو بتدور على الله بتقول انه مش موجود لانك مش شايفه، انا بقول لك النهاردة الله روح، موجود في كل مكان. كلم معاه، شاركه كل اللي في قلبك، هيشاركك كل اللي في قلبه. في أي مكان كنت موجود فيه هو موجود ويحب يتواصل معاك ويحب يسمعك. ربنا معاك ويباركك. نتقابل الحلقة اللي جاية وإحنا بنشوف طبيعة جديدة عن شخص الله. ربنا معاك.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق يا رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

بنرحب بيكم في تسبيح على الهواء. معاكم ترنيم، مبسوطة نكون بنقضي وقت سوا النهاردة بنسبح فيه ربنا. أيا كان انت فين دلوقتي، تعالوا نستغل الوقت ده في اننا نركز عينينا على ربنا، نديله المجد اللي يستحقه بتسبيحه، تسبيحنا وشكرنا ليه. خد وقت كده تفصل فيه من زحمة اليوم، لو كنت في البيت، في العربية، في الشغل، نفصل شوية كده من يومنا ومن دنيتنا، نحط عينينا على ربنا، على جماله وعظمته، ناخد وقت كده بنسبحه فيه لأنه يستحق فعلا كل تسبيح وكل شكر، لأنه عظيم هو الرب وحميد جدا وليس لعظمته استقصاء. تعالوا نقول له كده: نباركك يا ملك المجد.

كم أنت عظيم، عظيم يا رب جدا وحميد جدا يا رب. أنت عالي فوق الكل، أيها القدوس يا رب الحياة، مستحق أن تحنى لك الجباه.

يا رب أشكرك لأنك إله صالح جدا، بشكرك لأنك إله أمين حنان ورحيم، محبتك ثابتة دايما يا رب، ما بتتغيرش أبدا، ما بتتعاملش معنا حسب ما احنا بنتعامل معاك، ولا حسب احنا بنديك وقت قد ايه في حياتنا، ولا حسب احنا بنحبك قد ايه، بس محبتك انت دايما ثابتة. بشكرك لأنك حاضر في كل وقت يا رب، عينيك دايما علينا، ما بتخفلش من علينا ولا لحظة. مش بس إله عظيم، لكن كمان أب حنين يا رب على كل ولادك، قريب لينا يا رب، حاسس وسامع لكل أنتنا وصلواتنا يا رب. جاي بحط عندك يا رب كل حد حاسس بيأس وفشل، كل حد يا رب حاسس ان هو تعب من سرعة الدنيا وازاي بنجري كل حاجة يمكن بتحصل حوالينا دلوقتي يا رب ما فيهاش اي نوع من السلام ولا الطمأنينة، بس انت قلت يا رب انه انت عندك سلام، وانه في حضنك يا رب ممكن نلاقي راحة. يا رب بصلي عشان كل قلب مكسور يا رب، كل بيت يا رب فيه تعب ويأس وفشل، خوف من المستقبل، من أحوال سياسية واقتصادية، يا رب بصلي انه تعلمنا وتساعدنا نثبت عينينا عليك انت، مش على العالم ولا على اللي بيحصل حوالينا، بس عليك انت. يا رب انت قريب لكل الذين يدعونك ويدعونك بالحق، بنطلبك يا رب، انت يا رب تطمن وتشفي، تدي سلام يا رب وتدي راحة. علمنا يا رب نسيب حياتنا ونسيب دنيتنا ومستقبلنا في ايديك انت، حتى لو صعب شوية انه ما نفكرش في كل ده. علمنا يا رب نتكل عليك وعلى كلمتك وعلى خطتك ومشيئتك، لأن أفكارك لينا دايما هي صلاح وخير. يا رب مش محتاجين غيرك، مفيش غيرك يا رب يداوي، ومفيش غيرك يا رب يشفي، مفيش غيرك يا رب يشبع كل احتياج. الاكتفاء ده يا رب عندك انت وحدك، اشبعنا يا رب بروحك وبشخصك وبجمالك وبكلمتك، نشبع منك انت يا رب، فما نحتاجش لأي حاجة تانية.

بشكرك يا رب عشان عملك في حياتنا، بشكرك عشان جيت عشان كل حد فينا يا رب مخصوص بالاسم. بشكرك يا رب لأنه ما فيش حد فينا تايه عن بالك ولا حد فينا ماشي لوحده. بشكرك يا رب لأنك اخترتنا تخصصتنا. بصلي يا رب فعلا نتعلم نعيش حياة بالكامل ليك، نعلن إيماننا يا رب وتسبحنا دايما وفي كل وقت وفي كل مكان بنروحه في اسم يسوع. أمين.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أصلي أن اليوم يكون يوم بركة، سواء كان في العمل أو في الدراسة أو في البيت أو في السفر، وأن المساء يحمل إليكم نوم هادئ وأحلام سعيدة. سوف نتحدث عن سر التقوى في هذه الفرصة. هناك في مدرسة الأحد المدرسة حكت حكاية يعقوب الذي رأى الحلم الجميل جدا، سلم قعدته في الأرض ورأسه في السماء، وملائكة الله كما يقول الكتاب صاعدة ونازلة، صاعدة ونازلة. طفلة صغيرة في مدرسة الأحد سألت المدرسة وقالت لها إزاي الملائكة صاعدة ونازلة؟ مش كان لازم يقول الملائكة نازلة وصاعدة؟ مش الملائكة في السماء وبتنزل على الأرض؟ إزاي الكتاب بيقول ملائكة الله صاعدة ونازلة؟ ربنا سطر مع مدرسة مدارس الأحد وعطاها الإجابة. فكت الإجابة بتاعتها أصل يعقوب كان نايم وما شافش الملائكة وهم نازلين، لكن شافهم وهم طالعين، فكانت الملائكة صاعدة ونازلة. على أي حال، أنا أرى أن سلم يعقوب بيشير إلى أن هناك أسرار في الكون البعيد والفسيح، هناك أسرار في اتفاقيات الدول، هناك أسرار في العائلات وأسرار شخصية. لكن دانيال قال لنبوخذ نصر الملك عن الله يكشف العمائق والأسرار، يعلم ما هو في الظلمة وعنده يسكن النور. ولكن يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار، هذا ما قاله دانيال لنبوخذ نصر. أجاب نبوخذ نصر حقا، إن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار. الرب يريد أن يعرف أولاده أسراره. قال المسيح لتلاميذه لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، أسرار ملكوت الله. والعهد الجديد يقدم لنا مجموعة من الأسرار: سر المسيح، سر الأثيم، سر السبعة الكواكب، سر بابل، سر الأمم، السر المكتوم منذ الظهور، سر التغيير، وسر التقوى. في هذه الفرصة سوف نتناول معا سر التقوى. وسؤالي قبل أن نتناول هذه الآية، آية الحفظ سر التقوى، هل توجد أسرار في حياتك تريد أن تستودعها بين يدي الله؟ هل تظن أن هناك أمور غير مكشوفة، أسرار في حياتك لا تريد أن تصارح الرب بها؟ هل تريد في هذه الفرصة أن تأتي إلى الرب وتقول له يا رب أنت كاشف العمائق والأسرار، كل شيء مكشوف وعريان لديك، وأنا أريد أن أكشف قلبي أيضا لك؟ والآن إلى سر التقوى. رسالة تيموثاوس الأولى أصحاح 3 الآية 16: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، طراء لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. أنا عارف أن الآية طويلة، لكن يمكن تاخد اليوم كله أنت بتتأمل في الآية وبتقسم الآية الأجزاء وبتحط الشاهد قدامك وتحط الآية مكتوبة على التلاجة أو في العربية أو على المراية. نقرأ الآية مرة أخرى، تيموثاوس الأولى أصحاح 3 الآية 16: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. مرة أخرى، هل يوجد سر في حياتك تريد أن تضعه بين يدي الله؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. الآية التي نحفظها هي في تيموثاوس الأولى أصحاح 3 الآية 16. تيموثاوس الأولى 3:16، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءى لملائكة كرز به بين الأمم أومن به في العالم رفع في المجد. فاكرين الحكاية بتاعت السلم، سلم يعقوب قاعدته في الأرض ورأسه في السماء؟ هنا أيضا نستطيع أن نرى هذا السلم يبدأ بي الله ظهر في الجسد وينتهي بي رفع في المجد. ظهر في الجسد رفع في المجد، هذا هو سلم يعقوب. لكن لماذا يطلق الرسول بولس عليه سر التقوى؟ وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. السر علامة خارجية لها مغزى دلالة داخلية لا يمكن للإنسان العادي أن يدرك معناها، ولا يمكن للعقل البشري أن يفهمها. السر علامة خارجية، علامة خارجية لها مغزى داخلي. يعني زمان مثلا المسيحيين كانوا بيستخدموا نص سمكة ونص سمكة تانية، والاثنين يحطوا النصين مع بعض فيعملوا سمكة، فيتعرف المؤمن على أخيه المؤمن من خلال السمكة، والسمكة عبارة عن خمس حروف يسوع المسيح ابن الله مخلص. فبالتالي الخمس كلمات دول هم الحروف اللي بتكون كلمة السمكة. يمكن لو واحد شاف رمز السمكة يقول إيه رمز السمكة. السر علامة خارجية لها مغزى أو دلالة داخلية لا يمكن للإنسان العادي أن يدرك معناه، ولا يمكن للعقل البشري أن يفهمه. السر سر التقوى أو سر بابل أو سر الأمم أو سر التغيير، لما يقول لا نرقد كلنا لكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين. السر أشبهه بحاجتين: لوحة مغطاة وإنسان معصوب العينين. واحد لوحة مغطاة، اثنين إنسان معصوب العينين. لكي يتعرف الإنسان على هذه اللوحة لابد أن يرفع الغطاء عن اللوحة المغطاة، ولابد أن ترفع العصابة عن الإنسان المعصوب العينين، الغطاء اللي موضوع على العينين. لابد أن يرفع الغطاء، هذا هو الإعلان، الإعلان الإلهي. لابد أن ترفع العصابة من على العينين، هذه هي الاستنارة. السر يحتاج إلى إعلان ويحتاج إلى استنارة. الإعلان فقط وحده لا يكفي. المسيح معروف أنه جاء في الجسد، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. لكن لابد من استنارة يحدثها الروح القدس، يحدثها الله بواسطة الروح القدس في ذهن وعقل ونفس الإنسان. لذا نحن نحتاج إلى إعلان واستنارة. لا يكفي أن تعرف أن المسيح جاء في الجسد، لكن عليك أن تؤمن أن المسيح الذي جاء في الجسد جاء من أجلك أنت. فهل تؤمن أنه جاء من أجلك؟ وهل تقول له يا رب اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك؟ سر التقوى، يسوع أتى من أجلك أنت. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

0: أهلا وسهلا إخوتي وأحبائي الأعزاء مع سر التقوى، مع بسمة الصباح وهمسة المساء. وسر التقوى بالإجماع عظيم، هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. وقلت إن السر يحتاج إلى وكأنه لوحة مغطاة، يحتاج إلى إعلان، أن يرفع الغطاء. ولكي ترى إنسان معصوب العينين يجب أن ترفع العصابة، يحتاج الإنسان إلى استنارة. والإنسان لا يمكن أن يعي أو أن يعرف معنى سر التقوى إلا عندما يعلن الله، وعندما يعطي الإنسان استنارة لهذا الإنسان. عندما يفتح الرب بصيرتك تستطيع أن تؤمن، وعندما تؤمن تتفتح بصيرتك. والتحدي الذي يضع الرب أمام كل واحد فينا هو هذه الصلاة التي نحتاج أن نرفعها: اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. يا رب، أنا أعرف أن المسيح أتى في الجسد. هذا الإعلان يحتاج إلى استنارة، يحتاج أن الروح القدس ينير عيوني الداخلية، مستنيرة عيون أذهانكم، لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه. يا رب، أنا أحتاج أن تكشف عن عيني. والتحدي هو: ما هو الشيء أو القشور أو الخطية التي تحرمك من أن تحيا حياة التقوى وأنت تتعرف على سر التقوى؟ ما هو المانع الحائل؟ ماذا يحرمك من أن تنال بركة تجسد المسيح؟ أنت عارف عقليا أن المسيح جاء، لكن أنت تحتاج أن تختبر مجيء المسيح إلى قلبك اختباريا. فاد محب بالباب يقرع، فافتح له يا خائف فالخوف ينزع. إن المسيح يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. والآن إلى ختام الكلام في بسمة الصباح وهمسة المساء: فتح كلامك الجلي يعقل الجهال، ينير كل بصر على مدى الأجيال. أضئ بوجهك البهي علي وارحمني، وحقك السام النقي إياه علمني. عبيدك علم طريق التقى وفهمه قول الإله، فأحفظ كل وصايا العلي سروري بها في الحياة. إنني أتركك مع بسمة الصباح وهمسة المساء وسر التقوى، لكي يبارك الله حياتك ولكي يملأ عمرك بتقوى. نعم، التقوى مع القناعة تجارة عظيمة. وإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيدي مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهاية. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 94.
3: يا إله النقمات يا رب، يا إله النقمات أشرق، ارتفع يا ديان الأرض، جازي صنيع المستكبرين. حتى متى الخطاة يا رب؟ حتى متى الخطاة يشمتون، يبقون يتكلمون بوقاحة؟ كل فاعلي الإثم يفتخرون، يسحقون شعبك يا رب ويذلون ميراثك، يقتلون الأرملة والغريب ويميتون اليتيم ويقولون: الرب لا يبصر وإله يعقوب لا يلاحظ. افهموا أيها البلداء في الشعب، ويا جهلاء متى تعقلون؟ الغارس الأذن ألا يسمع؟ الصانع

العين ألا يبصر؟ المؤدب الأمم ألا يبكت؟ المعلم الإنسان معرفة، الرب يعرف أفكار الإنسان أنها باطلة. طوبى للرجل الذي تؤدبه يا رب وتعلمه من شريعتك لتريحه من أيام الشر حتى تحفر للشرير حفرة، لأن الرب لا يرفض شعبه ولا يترك ميراثه، لأنه إلى العدل يرجع القضاء وعلى أثره كل مستقيمي القلوب. من يقوم لي على المسيئين؟ من يقف لي ضد فعلة الإثم؟ لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السكوت، إذ قلت قد زلت قدمي، فرحمتك يا رب تعضدني. عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. هل يعاهدك كرسي المفاسد المختلق إثما على فريضة؟ يزدحمون على نفس الصديق ويحكمون على دم زكي. فكان الرب لي صرحا وإلهي صخرة ملجئي، ويرد عليهم إثمهم وبشرهم يفنيهم، يفنيهم الرب إلى هنا.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت بصلي وبقول له: يا رب أشكرك لأن اللقاء بيك مسر للقلب، واللي يدخل قدامك مهموم ويخرج من قدامك برضو مهموم، يبقى معرفش يشوفك كويس أنت مين. عينيه الروحية ما تفتحتش عشان تلمس البهجة والراحة والفرحة والسلام والنور المصاحب لحضورك في المكان. إحنا لما بنقفل عينينا على اللي هنا في الأرض بننضم بأرواحنا لألوف وربوات الملائكة وللشيوخ اللي بيسبحوا نهار وليل مستمرين من الأزل وهيكملوا للأبد. كل خيوط وحبال نفسية ربطاني بالأرض دي تتفك وانطلق معاك لأقرب نقطة أقدر أشوفك والمس حضورك فيها. أتحل من أي حاجة مأيداني للآخر، وكل محدودية في استقبالي أنت توسعها. أنت بإيدك كأنك بتديني حتة زيادة النهاردة أشوف بيها وأسمع بيها، حتة زيادة بالروح القدس توسع يا رب جوايا أعرف أستقبل بيها حضورك بشكل مختلف. تاخدني لمكان أقرب أشوف فيه لمحة من حضورك وعرشك المجيد بطريقة أعمق من كل اللي شفته أو حسيته قبل كده. أتوب واتنقى قدامك، أتوب عن كل كلمة قلتها ما بتكرمش اسمك، فيها إدانة أو فيها نميمة أو إحباط أو خرجة من صغر نفس أو نص حقيقة أو استهانة أو تعالي أو قلة تقدير وعتنة أو مبالغة. قدس لساني بجمرة من على مسبحك زي ما عملت مع أشعياء النبي اللي شافك جالس على كرسي عالي ومرتفع وأزيالك بتملى الهيكل والصاروفيم واقفين قدامك لكل واحد 6 أجنحة، باتنين بيغطي راسه وباتنين بيغطي رجله وباتنين بيطير. ومكتوب كده: وهذا نادى ذاك قدوس قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض، فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا. حسيت بالروح القدس كأن ربنا بيقول لي: أنا عايزكم تتعلموا تستمتعوا باللقاء معايا. أنتم قاعدين قدام الخالق اللي بيخلق كل يوم أمور متجددة ليكم، هدية يومية لكل واحد باسمه. تفتكروا ما أقدرش أعمل كده؟ مبدع الخليقة الكامل صنيعه ما يقدرش يعمل كده؟ فكروا. وده اللي أنا عايز أعمله، أكثر روح التعود على القليل اللي ملياكم ومش عارف جاية منين. إيه اللي في علاقتي بيكم كان قليل وعلى القد؟ إيه اللي منحته ليكم في يسوع كان قليل وعلى القد؟ كل ما وهب ليكم كان بغنى وللأبد، الفداء، الغفران، القبول، الحب، الخير، الرحمة، الصلاح والرعاية، كل شيء بغنى وللأبد. ليه بقى في قعدتي معاكم هدي على القد وبالشح؟ ليه سبتوا الكذب ده يملاكم وفرطتوا في حقكم فيا ورضيتوا يبقى آخر توقعكم ترتاحوا شوية وتحسوا بشوية فرح وشوية سلام وخلاص، وتقوموا من قدامي كأن ده آخر اللي أقدر أعمله معاكم؟ أنتم مدعوين تعيشوا معايا كل يوم خبرة جبل التجلي اللي تجلى عليه يسوع بصورة فائقة، إن أرواحكم بالروح القدس اللي فيكم توصل لقلب الآب ويتنقل لها حتة من قلبه. أنا بحب ولادي قوي قوي، حب من نوع مختلف، محتاجين تستقبلوا منه حتة كل يوم، تتغسل أذهانكم من الحب المشروط والقبول المشروط. أنا بحب كل واحد فيكم لوحده وباسمه وبشخصه وبنوع شخصيته وبقدراته وإمكانياته وظروفه وأحداث حياته اللي عدت واللي بتحصل واللي جاية في المستقبل. أنتم مهمين جدا عندي، أنا مفتون بخلقتي اللي خلقتها على صورتي واللي بستردها تاني لصورتي في يسوع المسيح. انتم مش عاديين في السماء ابدا، السماء عارفه انتم مين، وكل الخلائق السماويه فاهمه انتم مين، وبيوسعوا السكه لما بتقربوا وتدخلوا قدامي عشان عارفين غلاوتكم عندي. انتم بس اللي مش عارفين ومش قادرين تصدقوا او تستوعبوا او تفهموا. واللي نفسي اعمله معاكم وانتم قاعدين قدامي هو اني اوسع ادراككم كل يوم حته تستقبلوا فيها نور جديد واعلان جديد عن انتم مين عندي، وانا ابقى مين ليكم. ولما الاعلانات والنور دول يسكنوا فيكم ويتأصلوا جواكم هيعملوا جذور ويخرج منها فروع ويخرج منها ثمر. هتعرفوا نفسكم كويس وهتعرفوني كويس، هتفهموا تطلبوا ايه، واللي تطلبوه تاخدوه لانكم فهمتوا فكر الاب من ناحيتكم وعرفتوا مشيئته وادركتم انتم مين ومكانتكم ايه، وبتطلبوا بحق البنوه وبدله البنين. تفتكروا وقتها اعمل ولا ما اعملش؟ طبعا اعمل. في رسالة أفسس إصحاح 1 والأعداد من 3-6 بتتقال كده بالترجمة المبسطة: تبارك إله ربنا يسوع المسيح وأبوه، فقد أنعم علينا في المسيح بكل البركات الروحية التي في العالم السماوي. ففي المسيح اختارنا الله قبل خلق العالم لنكون مقدسين وطاهرين أمامه، وبسبب محبته لنا أراد لنا أن نكون أبنائه بالتبني بيسوع المسيح، وذلك وفق مشيئته التي سر بها، ولكي يحمد على نعمته المجيدة التي ميزنا بها في ابنه المحبوب. ويكمل في عدد 7-8-9 ويقول الكلمات دي: ففي المسيح تم فداؤنا وبدمه غفرت خطايانا بفضل نعمته الغنية التي أفاضها علينا، فكانت لنا حكمة كاملة وفهما عميقا. فقد عرفنا الله بمشيئته التي كانت سرا فيما مضى، وهذا يتوافق مع مسرته التي قصد أن يظهرها لنا في المسيح. الكلمة المكتوبة الحية اللي بين إيديكم بتعرفكم اللي ليكم من خلال يسوع لما يقول بارككم بكل بركة روحية في العالم السماوي. كل بركة، ليكم حكمة كاملة وفهم عميق، كل ده حق ليكم تاخدوه مني، وأنا أعمل كده وأنا مسرور وفرحان وأنا شايفكم بتستقبلوا بتمدوا إيديكم وبتستلموا حقوقكم وميراثكم فيا. الميراث في الأرض بتاخده بعد الأهل ما حياتهم تنتهي، لكن أنا حياتي لا تنتهي، وميراثي اللي اديته لكم عشان تستمتعوا بيه معايا ومن دلوقتي وتعيشوا على قده. يا ما أهالي كان عندها كل الإمكانيات لكنها بخلت على أولادها في حياتها، وعاشوا مش لاقيين وهم يملكوا الكتير بس مش عارفينه، وحتى لو عرفوا مش هيقدروا يتصرفوا في حياة أبائهم. بس أنا مش كده خالص، أنا أعطي بسخاء ولا أعير، وأفرح وأنا شايف ولادي بيستمتعوا بخيري معايا وفي حضني. افرحوا إن أبوكم عايز يديكم كل شيء بغنى، وما تكتفوش بالقليل أبدا، امتلكوا اللي ليكم مني. وبرضو بقولها تاني، ما تكتفوش بالقليل أبدا. آمين.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. أنا بصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب ان نقرب منك اكتر واكتر. انت اللي بتدور علينا دايما، مش احنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الايام اللي جاية عايزينك تبقى انت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى انت القائد وانت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى انت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب، آمين.

بدايات القرن الماضي كان واحد أمريكاني ماشي بعربيته الفورد على هاي واي وعربيته عطلت. قعد ساعة واتنين يحاول يصلح فيها ومفيش فايدة. بص لقى واحد محترم كده وقف بعربيته الفورد برضو جنبيه وبصله من الشباك. قال له في حاجة؟ قال له للأسف عربيتي عطلانة ومش عارف أعمل فيها إيه. الراجل نزل من عربيته قال له طب افتح الغطا. فتح الغطا حط إيده كده بالظبط في دقيقتين قال له دور دارت العربية. فالراجل وقف مذهول قال له أنا ليا ساعتين بحاول أصلح فيها مش عارف إزاي أنت في دقيقتين صلحتها. قال له أنا هنري فورد اللي صممت العربية دي وأنا عارف كل جزء فيها عشان كده عملتها. عايز أقول لك هل عربية حياتك عطلت؟ هل حاسس إنك من شهور أو سنين محلك سر عطلان؟ حاسس بالفشل؟ ما تيجي تروح للي صممك، للي عارف كل جزء فيك وعارف كل تفاصيل حياتك. صدقني لو جيت له في دقيقة واحدة بل في ثانية واحدة وأقل من ثانية هيظبط كل شيء مش متظبط فيك. الإرادة، المشاعر، الدوافع، الأهداف، الأحلام. تعالاله دلوقتي وقول له انت اللي خلقتني وانت اللي عارف كل تفاصيل حياتي، ارجوك صلحني وظبطني. هل عربية بيتك عطلانة؟ هات بيتك وحطه قدام الخالق، حياتك وبيتك وشغلك، وثق انك هتكون انجح واحد لما تحط نفسك بالكامل بين ايديه. من قلبي اتمنى لك النجاح والإثمار.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 61. في الحقيقة مناسبة كتابة المزمور غير معروفة، لكن الشراح والدارسين بيعتقدوا أن داود كتب هذا المزمور الرائع لما اضطر للهروب من وجه ابنه أبشالوم، أو أنه اتكتب أثناء هروب داود من شاول. لكن المشترك في الحالتين أن داود كتب المزمور ده وهو في حالة من الهروب، الخوف والفزع وعدم الاستقرار وعدم شعوره بالأمان أو السلام. ترى يا داود إزاي هتتصرف في الموقف ده؟ هتعمل إيه؟ فابتدى داود ياخدنا ويقول لنا على اللي حصل في الوقت ده وهو بيمر بحالة الهروب دي في مزمور 61، يشرح هو عمل إيه في الموقف ده. ونلاقيه في عدد واحد بيقول: اسمع يا الله صراخي واصغى إلى صلاتي، من أقصى الأرض أدعوك إذ غشي على قلبي. فالآيات بتوضح مدى صعوبة الموقف اللي بيمر بيه داود، لدرجة أنه بيصرخ ويستغيث بالرب ويقول له: اسمع اسمع صراخي اسمع صراخي. والصراخ هو التعبير عن الصلاة من الأعماق وقت الشدة. الواحد فينا لما ما بيبقاش لي أي رجاء في النجاة بيبتدي يصرخ. ويكمل ويقول: اصغى إلى صلاتي، أنا في حالة من الوحدة والعزلة والهروب كما لو كنت في أقصى الأرض. فواضح أن داود كان بيكتب الوقت ده وهو بعيد عن موطنه اللي خلى أن مشاعر الإحباط واليأس والاغتراب تزيد. بيستخدم كلمة غشية على قلبي، يعني لم يعد عندي قدرة على الاحتمال والحزن يغلف قلبي. فنقدر نفهم أن أول رد فعل لداود وهو بيعدي بالموقف ده هو أنه شارك وعبر عن مشاعره زي ما هي من غير أي تجميل أو تغيير. سكب مشاعره كلها قدام الرب في الصلاة زي ما هي. طب وبعدين يا داود هتعمل إيه؟ أنت ما زلت هربان وخايف، هل عندك ثقة في أن الرب هيستجيب؟ يرد داود ويقول: أنا عندي ثقة لا يعتريها شك أن الرب هيجي وقت ويستجيب. ويقول تصريح مهم في عدد 2 أنه أنت يا رب إلى صخرة أرفع مني تهديني. أنا متأكد أنك مش هتسيبني، مش هتسيبني في حالة اليأس والخوف وعدم الأمان اللي أنا فيها. طب يا ترى يا داود إيه اللي مخليك يعني متأكد كده؟ ما أنت هربان أصلا، ده أنت مضطر أنك أنت تهرب وفي حالة من الخوف والفزع وعدم الشعور بالأمان والسلام. يرد علينا بكل ثقة في عدد 3 بيقول: لأنك كنت ملجأ لي، برج قوة من وجه العدو. وكأنه عايز يقول لنا: يا جماعة أنا عندي رصيد من الاختبارات في الماضي اللي فيها الرب لم يتركني وكان ملجأ وبرج وقوة وحماية من العدو. فمن كان معي في الماضي لن يتركني في الحاضر، حتى لو الواقع دلوقتي بيقول عكس كده. فرغبة داود في حماية الله تستند إلى اختبارات ووعود الرب السابقة لإنقاذه. فداود بيقول لنا إن الماضي أثبت إن الله هو ملجأ وبرج لي. فصلاة داود مبنية على حاجتين: على وعود الرب وعلى معاملات الرب لي في الماضي. فتوجه داود دائما هو الثقة في إنه من وقف بجواره في الماضي، الله اللي أنقذه من الأسد والدب ومن جليات ومن محاولات شاول لقتله، هو سيبقى أمين وهينقذه من الموقف اللي هو بيمر فيه. وطلب داود من الرب أنه يجيه من الموقف اللي بيمر فيه علشان هو عايز يسكن في بيت الرب في النهاية ويكمل عبادته للرب إلى الأبد. يختم داود المزمور وهو قلبه مليان بالثقة والإيمان في تدخل الرب، لدرجة أنه ابتدى يسبح ويرنم لإسم الرب وسط الظروف الصعبة اللي هو بيمر بيها. ويقول في عدد 8: هكذا أرنم لاسمك إلى الأبد. فالمزمور بيوضح تحول في موقف داود اللي كان في البداية خالص صراخ واستغاثة علشان الرب يتدخل، إنه في نهاية المزمور ابتدى داود يسبح ويرنم للرب. ومن خلال المزمور يا حبايب عرفنا إن سبب التحول ده في توجه قلب داود هو مش تغيير الواقع ولا المنظور، لكن هو بسبب إنه داود وجه عينيه لوعود الرب ووجه عينيه على اختبارات الماضي. الجميل في المزمور يا حبايب إنه بيورينا إزاي نتعامل وإزاي نعيش وسط ظروف صعبة وسط تحديات الحياة. واسأل نفسي واسألكم يا حبايب، يا ترى وقت الاحتياج أو الحزن أو الضعف أو الشعور بالوحدة أو الترك
أو وقت الهروب من ضغوط الحياة وظروفها، أو وقت الهروب من أشخاص بيضايقونا، يا ترى بنعمل إيه؟ إيه هي الأفكار اللي بتكون موجودة في أذهاننا؟ صلاتي من كل قلبي لنفسي ولكل واحد بيسمعني إن قلوبنا وأذهاننا تكون زي داود، إنها تعتمد على وعود الله، وإن إحنا نسكب نفوسنا في الصلاة، وإن إحنا ما ننساش أبداً أمانة الله في الماضي. يا رب أشكرك لأنك بتسمع لصلواتنا زي ما هي، مهما كانت مليانة بصراخ أو حزن أو شكوى. شكراً لأنك في النهاية ستهدينا وتنجينا. يا رب يسوع، خلي عينينا وأذهاننا متعلقة بوعودك، ادينا ذهن صاحي وفاكر كويس أمانتك لينا في الماضي ومش ناسي إحساناتك معانا، فتتملي قلوبنا بالإيمان إنك ستتدخل وقت الشدة والضيق وإنك ستستجيب. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا إننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت. الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا. أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: خلونا وإحنا واقفين نكون بنسبح الرب بالكلمات اللي جاية. خلونا نقرأ جزء بسيط من مزمور 145 بيقول كده: أرفعك يا إلهي الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبدي، في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبدي. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء، دور إلى دور يسبح أعمالك وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهج، بقوة مخاوفك ينطقون وبعظمتك أحدث، ذكر كثرة صلاحك يبدون وبعدلك يرنمون. يجي في عدد 21 يقول كده: بتسبيح الرب ينطق فمي وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تيجي نقول الآية دي مع بعض تاني: بتسبيح الرب ينطق فمي وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبدي. تعالوا نسبح الرب بالترنيمة اللي جاية، نقول له هللويا، قلبي ثابت وأنا وياك، يا رويني يا يسوع بحنانك.

بملكك حياتي، رافع ايدي بسلم لي. مرة تاني رافع ايدي اعلنها.

هللويا. إيماني في إلهي الكتاب بيقول عنه إنه الأسد الغالب. ترنيمتنا اللي جاية الأسد الغالب القايم من بين الأموات. القصة ما بتنتهيش في الصليب، لكن بعد الصليب يقوم ويبقى الوحيد اللي عملها. وده إلهنا، ده رأس الكنيسة، ده رأس الجسد، رأسنا. كم واحد عارف الترنيمة؟ رائع، نعتمد عليكم.

0: عطوف أو يا رب، حنان طويل الروح كثير الرحمة.
1: بنحبك يا يسوع، بنحبك يا رب. شكرا لرحمتك يا رب ومحبتك، انت إله عظيم يا رب.
0: يا رب مفيش أجمل منك يا رب،
2: لا يفقد أحد لأنك أمين.
0: انت جميل جدا يا رب.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. مخليش حاجه تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت اني يا رب احبك محبه كامله. امين.

أهلا بيكم في حلقة جديدة بتتكلم عن أساليب التربية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن إيه هم أساليب التربية المختلفة، وزي ما قلنا هدفنا مش نكون أهل مثاليين، بس أهل بتحب ولادها وبتهتم بيهم وبتساعدهم في قيادة حياتهم. لكن في شوية حاجات محتاجين دايما نفكر نفسنا إننا نتجنبها. أول حاجة،

لا للتهديد والرعب، ما بقاش كأسلوب من التربية أو التحفيز إن أنا أكون بخوفه. لو ما عملتش ده هيحصل حاجة وحشة جداً. بخوف ده مش أسلوب تربية سليم أبداً. لا للتريقة والاستخفاف. أوقات ولادنا بيرجعوا أوقات ممكن من المدرسة أو موقف حصل مع أصحابهم ممكن يبقى بسيط جداً لكن مسبب لهم من جوه وجع شديد. محتاجة أقف وأدرك وأأيد التعب والوجع بتاعهم دوت، مش أستخف بيه. لا للمقارنة. أوقات مع الأخوات مش حاجة سهلة على الأهل، بس محتاجين ناخد بالنا إن المقارنة دي حاجة بتأذيهم جداً، وكل واحد بيبقى عنده قدرات وإمكانيات تخليه يتصرف بشكل معين، مفيش اتنين زي بعض. المقارنة دي بس بتكسر وبتجرح في الأطفال. لا للوعود الغير منجزة. اللي أنا مش قادر أعمله ما وعدش بيه، ما قلوش ذاكر هاخدك السوبر ماركت وأنا عارفة أن أنا مش هقدر. الولاد بتفتكر وبتفتكر جداً اللي ماما أو بابا وعدونا بيه وما عملوهوش، وده بعد كده بيأثر جداً في قوة الكلمة اللي بتتقال من بابا وماما أو من أي حد مسؤول عن الرعاية. لا لاستخدام كلام سلبي. نستعمل كلمات إيجابية. بدل ما أقوله ما تكذبش أقوله اتكلم بنعم أو لا. بدل ما أقوله ما تضربش أقوله اتكلم، فهم زميلك أنت إيه اللي مضايقك، فهمه أنت زعلان إزاي. وأخيراً برجع تاني أفكرنا إنه كلنا بنحاول، وهي مهمة صعبة، لكن بنحاول إن إحنا نتعلم عشان نقلل الأذى لولادنا اللي إحنا بنحبهم جداً وبنهتم بيهم.

أهلا بيكم مرة تانية في برنامج بدايات، وإحنا في سلسلة الحلقات اللي إحنا بنعرضها الآن بنحط العدسة بتاعة العلوم التطبيقية علشان ندرس بيها الظواهر الطبيعية اللي حوالينا ونشوف هل دي بتتفق مع فكر الكتاب المقدس في الخلق ولا بتتفق مع فكر النشوء والارتقاء اللي بيعتمد على أن المادة هي كل شيء وأنه الزمن والصدفة وقوانين الطبيعة ممكن وينبغي أن تفسر كل الأشياء. فاللي نشوفه في السكرين اللي قدامنا هو صورة للحفريات، وأول ما بنقول كلمة حفريات معناها أن دي كائنات كانت حية في وقت من الأوقات وبعدين ماتت وبعدين تحفرت. تحفرت يعني إيه؟ يعني الكالسيوم وأملاح تانية دخلت فيها فاحتفظت بشكلها، وعادة بتكون أجزاء عظمية لكن برضو الأجزاء الرخوة ممكن يحصل فيها تحفر. وأول ما نشوف الحفريات نقول الحفريات دي محتاجة ملايين السنين علشان تتكون، وده اللي هنحاول ندرسه مع بعض. الحفريات يمكن تفسيرها بوضوح من خلال طوفان نوح ومن خلال الأحداث اللي حصلت وأثرت على تكوين حفريات كتيرة في العالم، وحتى كونت مقابر للحفريات لديناصورات ولعظام أخرى. السؤال اللي عايز أسأله دلوقتي، كم يستغرق تكوين الحفريات؟ وعايزك وانت بتفكر تحط رقم في مخك. عادة هنقول آلاف السنين، ملايين السنين، لكن تعالوا نشوف العالم ده قال إيه. التحجر عملية قد تستغرق من عدة ساعات إلى ملايين السنين، فالحفريات مش محتاجة آلاف أو ملايين السنين، ممكن تحصل في عدة ساعات. هي تعتمد على الظروف اللي اتحطت فيها العظمة دي. إذا كانت الظروف دي مليانة بالأملاح بالضغط بالحرارة هتتحفر بسرعة. لو حطيت العظمة دي في ظروف ما فيهاش الأملاح العالية وما فيهاش الضغط والحرارة وسبتها ملايين السنين عمرها ما هتتحفر، اللي هيحصل انها تتحلل. فالعالم ده بيقول التحجر أو التحفر، إن يبقى حفرية يعني، عملية قد تستغرق من عدة ساعات إلى ملايين السنين. الزمن الذي تستغرقه العظمة لتتشبع بالمواد المعدنية متغير بدرجة عالية، لأن زي ما قلنا الحفريات أو التحفر معناه أن الجسم ده اتملى بالمعادن، وده يعتمد على البيئة اللي اتحط فيها هذا الجسم. إذا حملت المياه الجوفية الكثير من المواد المعدنية المذابة فستحدث عملية التحفر بسرعة. العظام الحديثة التي تقع في الينابيع المعدنية قد تتشبع بالمعادن في غضون أسابيع. يعني لو جبت عظمة وحطها في مياه معدنية مليانة بالمعادن وتحت ظروف ضغط معينة وحرارة معينة هتتحفر في غضون أسابيع. ففكرة إن الحفريات محتاجة ملايين السنين لازم نفكر فيها بصورة جدية وبصورة مختلفة بناء على العلم اللي احنا بنقدمه دلوقتي. فالحفريات تتكون بناء على الظروف اللي اتحطت فيها، مش على المدة الزمنية اللي قعدت في هذا المكان. لو في معادن كافية هيحصل الحفريات بصورة سريعة جدا. عايز أوريكم مثال لحفرية حصل فيها التحفر بصورة سريعة جدا جدا. فده حيوان اسمه إكتيوسورس، والتحفر ودي حفرية حقيقية على فكرة، دي مش رسمة. بصوا على السهم بيورينا ان الإكتيوسورس ده كان بيولد. الولادة دي ما تاخدش ملايين السنين، دي حاجة حصلت بسرعة جدا وحصلت في وقت سريع قوي، وده ممكن نفسره بطوفان نوح، لأن كان في مد، كان في طينة شديدة مع مياه شديدة مع أملاح شديدة، والأملاح الشديدة دي كلها كونت الحفرية بسرعة. عايز أوريكم في الجزء الثاني من الصورة دي سمكة بتاكل سمكة، ودي حفرية، دي مش صورة احنا رسمينها، دي حفرية موجودة. فسمكة بتاكل سمكة دي ما تحتاجش ملايين السنين، ده حدث مفاجئ. ماتت السمكتين دولة، السمكة اللي بتاكل واللي بتتاكل، ماتوا فجأة بطوفان نوح الشديد اللي كان فيه كمية من المد وكمية من الطينة فيها أملاح عالية جدا جدا جدا، وفي زمن قليل اتكونت الحفرية. وعلشان كده محتاجين نحط نظارة الكتاب المقدس وفهمنا للتاريخ
ومفهمنا للعلم من خلال كلمة الله الصادقة.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة معرفة، استكمالا لرحلتنا الجميلة بعد ما فهمنا لاهوت الابن إن هو شخص الله. النهاردة هنتكلم عن لاهوت الروح القدس الأقنوم الثالث. الكتاب المقدس أعلن لنا الروح القدس بأنه الروح القدس بالمذكر العاقل. يستخدم دايما هذا الضمير، ما يتكلمش يقول هذه الروح، لكن دايما يقول هذا الروح. في سفر الأعمال أصحاح 13 وآية 2: وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول. بيتكلم دايما بهذه الصيغة. يوحنا 15 يقول: فهو يشهد لي، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. في يوحنا 16:8 الأفعال المنسوبة للروح القدس بتعبر عن إن هو شخص الله، إن هو لديه فكر وإرادة ومشاعر. لما شرحت طبيعة الله إن هو شخص وعنده فكر وإرادة ومشاعر، هي نفس الطبيعة اللي بيتكلم فيها عن الروح القدس. في يوحنا 14:26 يقول كده: وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله، لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. روح القدس يحب، هو روح المحبة. فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح في رومية 15:30 عنده مشاعر. يقول كده رسول بولس في أفسس 4:30: ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. هو بيحزن، وهنا كان بيتكلم عن حزنه لينا لما كمؤمنين نقع في الخطية. له مشيئة، له إرادة، ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. ده في كورنثوس الأولى 12، الروح القدس كما يشاء. الشواهد كلها بتتكلم إنه هو شخص الله مساوي لله. مشهد من المشاهد اللي نقف عندها في سفر الأعمال أصحاح 5 بتاع حنانيا وسفيرة. بطرس يقول لهم كده: يا حنانيا، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ بعد كده يكمل كلامه يقول له: فما بالك وصنعت في قلبك هذا الأمر، أنت لم تكذب على الناس بل على الله. هنا بيقول له الروح القدس والله واحد. فقال لها بطرس لسفيرة: ما بالكم اتفقتما على تجربة روح الرب؟ دمج الاثنين مع بعض عشان يقولوا ان هما واحد. استفانوس في أعمال 7 يقول: يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان، أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان أباءكم كذلك أنتم. لأن أباءهم كانوا بيعملوا إيه؟ يقاومون الله. هنا بيقول لهم نفس الحاجة دي، بس أنتوا هنا بتقاوموا الروح القدس لأن هم واحد. الروح القدس نسب إليه ما نسب لله، وحصل على نفس الصفات، كان يمتاز بنفس الصفات، نسب إليه أعمال الله، وكمان نال الكرامة نفس الكرامة التي تقدم لله. خليني أوضحها لكم. فمثلا نسب إليه ما نسب لله. كلم الروح القدس أباءنا بإشعياء النبي قائلا. مين اللي بيتكلم؟ مش الله اللي كان بيكلم أشعياء؟ هنا يقول إن الروح القدس اللي كلم أشعياء. ما هو هو: ثم سمعت صوت السيد: من أرسل ومن يذهب من أجلنا، من أجلنا بالجمع. اتنين، نسب إليه الصفات الإلهية. زي إيه؟ كلي المعرفة، من قاس روح الرب ومن مشيره يعلمه. ده في أشعياء 40:13، ده هو يعرف كل شيء. اتنين، كلي القدرة، هذه كلمة الرب إلى زربابل: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. هو كلي القدرة. تلاتة، كلي الوجود، أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل الروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم؟ في كورنثوس الأولى 6. نسب إلي أعمال الله، الخلق، وكانت الأرض خاربة وخالية، وروح الله يرف على وجه المياه، إقامة الأموات،
وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة. هو هو اللي يقمنا من كل موت، هو مصدر الوحي. لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. روح القدس يغير. قال الرب يسوع: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. ده في يوحنا 3 في حواره مع نيقوديموس. كمان يعرف المستقبل ويتنبأ به. وأما متى جاء ذاك روح الحق يرشدكم لجميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ده الروح القدس لأنه كلي المعرفة، ينير القلوب ويعلن مجد الله. كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته، كمان يقدسنا. وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب، أن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق. تسالونيكي الثانية 2:13. نال الكرامة، حصل على كل المجد والكرامة في المعمودية، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. في البركة الرسولية، نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس. هو مع الآب والابن في المعمودية في البركة الرسولية. الحقيقة اشترك الآب والابن والروح القدس في الحاجات دي مع بعض، إنه الله، إنه الخالق، إنه المقيم من الموت، السكنة، إنه يسكن في المؤمنين، إنه كلي الوجود والمعرفة، إنه يقدسنا، إنه مصدر الحياة ومعطينا الحياة، إنه له شركة معنا في العلاقة معاه، إنه أزلي، إنه له إرادة، إنه محب. الآب والابن والروح القدس هو الله. الله هو الآب والابن والروح القدس. هنكمل في الحلقة الجاية التباين ما بينهم. الرب معاكم ويبارككم.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد. رب أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين ان احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عارف نخبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: مساء الخير لكل اللي بيسمعنا من القاهرة، وصباح الخير لكل حد بيسمعنا والدنيا عنده لسه الصبح، وتصبحوا على خير لكل الناس اللي بتسمعنا بالليل. دلوقتي احنا النهاردة عايزين نقعد مع ربنا، عايزين نسبح ونرنم، ونفسنا ان انتوا تبقوا معانا. احنا معاكم دلوقتي على الهواء بتوقيت القاهرة الساعة ستة، هو نفسنا قوي ان لو انت دلوقتي بتسمعنا على الراديو، عايزة اقولك ان انت مش بتسمع بالصدفة ومش فاتح دلوقتي بالصدفة، لكن غالبا ربنا عايز يقعد معاك شوية، نفسه يستمتع بقعدة معاك، ونفسه ان انت تخش في حضوره. ساعات كتيرة بنسمع ترانيم وبنبقى مش مربوطين قوي بيها، مش فاهمينها قوي، مش حاسين بيها قوي. ساعات بنبقى مشغلين بس ترانيم علشان مهمة.

واطي شوية، بعيد شويتين، مش من الناس اللي بتعرف تخش حضور ربنا كده بسهولة، ولا من الناس اللي هي تقعد ترنم على نفسها كده طول اليوم. عايز أشجعك إنه غالبا النهاردة اليوم ده ليك، وعايز أقولك إنه ربنا عايز يسمعك، عايز يتكلم معاك، نفسه يقعد معاك قوي. تعالوا نرنم الترانيم دي اللي جاية، تعالوا نرنم الترانيمة دي بالذات ونقول يا رب عايزين نكثو لك، عايزين نسجد عندك زي ما بنسجد لحاجات كتير قوي في حوالينا، زي ما بنسجد لشغلنا، بنسجد لأكل العيش، بنسجد لناس في حياتنا، بنسجد لحاجات كتيرة وظروف كتيرة صعبة حوالينا. بس يا رب نفسي إن سجودي يكون ليك أنت، نفسي قلبي يبقى بيسجد ليك أنت في الحتة اللي أنا فيها دلوقتي، سايق في العربية، قاعد في البيت، في مستشفى. يا رب عايز أسجد ليك، أنا جاي بكثو قدامك يا رب، بكثو عندك.

يا رب جايين نسجد عندك يا رب. يا رب عايز راسي تنحني ليك انت بس يا رب، لانك تستاهل، لانك تستحق، لانك عظيم. ومع عظمتك دي يا رب موافق تتوضع، لانك كبير، ومع بهائك ده يا رب موافق انك تسمع لينا احنا الصغيرين القليلين. يا رب اشكرك لانه لينا رب الحق ان احنا نقعد قدامك، لينا الحق نتكلم معاك يا رب وجه لوجه. مش لازم نتكلم مع حد تاني ويجي يقولك احنا بنقولك ايه، مش لازم نترجع حد تاني ونستأذن حد تاني. واحد بس اللي ليه الحق انه يتكلم معاك يا رب ويقعد قدامك، لكن احنا لينا الحق ان احنا نقعد معاك ونتكلم معاك. اشكرك يا رب على حضورك، اشكرك على حضورك يا رب، لانه حضورك ده يا رب الحاجة الوحيدة اللي ليها معنى بقى في الحياة اللي احنا عايشينها دي يا رب، الحتة الوحيدة يا رب، المكان الوحيد يا رب اللي الواحد بيرتاح فيه، المكان الوحيد يا رب اللي ينفع اتفتح فيه يا رب وقلك كل اللي جوايا من غير ما اتكسف، كل اسئلتي يا رب اقدر اقولها في حضورك، كل خوف يا رب بيتكسر في حضورك، كل ظلم يا رب بتهرب في حضورك. اشكرك يا رب لان ليا حق ان انا اتكلم معاك.

نفسي أحكي لكم موقف قبل ما نكمل تسبيح. أول ما أنا وشادي اتجوزنا جالنا هدية، بدل ما حد يدينا ظرف فيه فلوس أو ما بعد ما حد يدينا هدية يجيب لنا حاجة إحنا يمكن مش محتاجينها، ادونا حاجة اسمها فاوتشر. فاوتشر يعني زي كارت كده فيه قيمة معينة من الفلوس، وكانت قيمة كبيرة بصراحة، ومحل محترم قوي. وكل ما نعدي من جنب المحل أحس أن أنا مستخسرة فينا وفي نفسي المبلغ ده، وأقول لا هحوشها يمكن بعدين أبقى حاسة أن أنا أقدر أشتري حاجة. وفضلت أجل لحد ما في يوم اتجرأت وقلت أيوة أنا عايزة أستخدم بقى الكارت ده، أنا نفسي ندلع نفسنا وندخل نجيب حاجة. أول ما دخلنا الراجل قال لي يا ده مبلغ كبير، قلت له آه ومبسوطة بقى وعايزة أشتري. قال لي آه يا فندم أنا آسف بس دي تاريخ صلاحيتها انتهى، الفاوتشر expired. بحس ان احنا ساعات بنعمل كده. طبعا كنت هتشل كان يعني كنت حزينة جدا، انتوا شو متخيلين يا جماعة المحل كان فظيع ازاي. بس ساعات بحس ان احنا بنعمل كده، بنفضل نأجل ان احنا نقعد قدام ربنا، بنفضل نأجل فرصة ان احنا عندنا الله متاح طول اليوم كل يوم. انا وانت احنا الناس العادية العاديين، مش لازم ابقى كاهن، مش لازم ابقى قسيس، مش لازم ابقى شماس، مش لازم ابقى حد ذو قامة روحية، مش لازم ابقى حد كبير في الكنيسة ولا مهمة في الكنيسة، مش لازم ابقى واصل لمرحلة معينة في العلاقة معاه عشان اقدر ألمس حضوره. مش لازم اي حد فينا عنده الكارت ده بدم المسيح الحجاب انشق خلاص، ما بقاش فيه الفاصل اللي بيننا وبين الله، ما بقاش فيه حد لازم يروح يتكلم عني ولا يمسك بإيدي ويقولي تعالي. دي الطريقة اللي تدخلي بيها محضر الله، لكن محضر الله بقى متاح. بقى ينفع وانا قاعدة في البيت اتكلم معاه، ينفع وانا قاعدة في الشغل اتكلم معاه، ينفع وانا بتمشى من حتة لحتة وانا بعمل شغل البيت، وانا سايقة في العربية ساجدة على رجلي قاعدة واقفة، هو بيسمع وموجود. بلاش نضيع الفرصة، بلاش نستخسر في نفسنا، بلاش نحس انه لأ دي مش ليا انا. الاكسس ده، الحق ده لينا كلنا، كلنا لينا الحق ده، نقدر ندخل محضر ونقدر نقعد معاه ونستمتع بيه. ما تفوتش فرصة انك تستمتع بيه، مستخسر في نفسك خايف الآن، ما تفوتش الفرصة. ده اللي إبليس بيحاول يعمله. إبليس مش بيحاول يعمل اي حاجة غير انه يخلق مساحة، مسافة بيننا وبين الله، لكن كل اللي الله بيعمله انه يقربنا منه، وده هو ده اللي هو عايزه. تعال قرب مني وهشفي، تعال قرب مني وهظبط حياتك، تعال قرب مني وهتكلم معاك هسمعك، تعال قرب مني ونقعد نحكي في اي حاجه قلقاك. ان شاء الله نقعد نحكي في قد ايه انت حاسس انك مش مستحق، بس تعال معايا، تعال قدامي، تعال احكي معايا. دي دعوه مفتوحه لكل حد ممكن يكون مستخسر في نفسه او خايف او قلقان او حاسس انه غير مستحق. تعالوا نرنم التنيمة اللي جواه اللي جاية دي.

قبل ما نقول القرار ده مرة تاني، نفسي نصلي الكلام ده، نقول يا رب أنا عارف أن أنت مستحق، ومش مستحق أن أنت تاخد المجد من حد تاني جنبي أو حد غيري، بس مستحق أن أنت تاخد المجد مني أنا وفي حياتي أنا، مستحق أن أنا حياتي تمجدك، مستحق أن أنا أصرخ بأعلى صوت في الحتة اللي أنا فيها ورنم بصوت عالي وأقول لك يا رب أنت مستحق، مستحق يا رب اللي عملته عشاني يا رب، والحب اللي انت قدمته يا رب، وقد انت وريت انت اله عظيم. لا تستحق، تستحق يا رب، نحبك. ممكن تقوله احبك.

الترنيمة اللي جاية بتقول ما أحلى حضورك ربي، ما أبهى جمالك يسوع. أشبع من خير بيتك، أرتوي من نهر نعمتك. لكل حد عطشان وجعان، لكل حد حس بالراحة دي مرة مرتين قبل كده ومشتاق يرجع يقعد في حضور الله، تعالوا نقول له أعبدك أرفعك أسجد لك بالروح وبالحق. مش لازم أكون بسجد برجلي، لكن قلبي بيسجد ليك النهاردة ودلوقتي يا رب. مش هستنى لبكرة ومش هأجل ومش هضيع فرصة تانية أقدر أقعد معاك دلوقتي في حضورك.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أصلي أن اليوم يكون يوم بركة، سواء كان في العمل أو في الدراسة أو في البيت أو في السفر، وأن المساء يحمل إليكم نوم هادئ وأحلام سعيدة. سوف نتحدث عن سر التقوى في هذه الفرصة. هناك في مدرسة الأحد المدرسة حكت حكاية يعقوب الذي رأى الحلم الجميل جدا، سلم قعدته في الأرض ورأسه في السماء، وملائكة الله كما يقول الكتاب صاعدة ونازلة، صاعدة ونازلة. طفلة صغيرة في مدرسة الأحد سألت المدرسة وقالت لها إزاي الملائكة صاعدة ونازلة؟ مش كان لازم يقول الملائكة نازلة وصاعدة؟ مش الملائكة في السماء وبتنزل على الأرض؟ إزاي الكتاب بيقول ملائكة الله صاعدة ونازلة؟ ربنا سطر مع مدرسة مدارس الأحد وعطاها الإجابة. فكت الإجابة بتاعتها أصل يعقوب كان نايم وما شافش الملائكة وهم نازلين، لكن شافهم وهم طالعين، فكانت الملائكة صاعدة ونازلة. على أي حال، أنا أرى أن سلم يعقوب بيشير إلى أن هناك أسرار في الكون البعيد والفسيح، هناك أسرار في اتفاقيات الدول، هناك أسرار في العائلات وأسرار شخصية. لكن دانيال قال لنبوخذ نصر الملك عن الله يكشف العمائق والأسرار، يعلم ما هو في الظلمة وعنده يسكن النور. ولكن يوجد إله في السماوات كاشف الأسرار، هذا ما قاله دانيال لنبوخذنصر. أجاب نبوخذنصر حقا، إن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار. الرب يريد أن يعرف أولاده أسراره. قال المسيح لتلاميذه لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، أسرار ملكوت الله. والعهد الجديد يقدم لنا مجموعة من الأسرار: سر المسيح، سر الأثيم، سر السبعة الكواكب، سر بابل، سر الأمم، السر المكتوم منذ الظهور، سر التغيير، وسر التقوى. في هذه الفرصة سوف نتناول معا سر التقوى. وسؤالي قبل أن نتناول هذه الآية، آية الحفظ سر التقوى، هل توجد أسرار في حياتك تريد أن تستودعها بين يدي الله؟ هل تظن أن هناك أمور غير مكشوفة، أسرار في حياتك لا تريد أن تصارح الرب بها؟ هل تريد في هذه الفرصة أن تأتي إلى الرب وتقول له يا رب أنت كاشف العمائق والأسرار، كل شيء مكشوف وعريان لديك، وأنا أريد أن أكشف قلبي أيضا لك؟ والآن إلى سر التقوى. رسالة تيموثاوس الأولى أصحاح 3 الآية 16: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، طراء لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. أنا عارف أن الآية طويلة، لكن يمكن تاخد اليوم كله وأنت بتتأمل في الآية وبتقسم الآية لأجزاء وبتحط الشاهد قدامك وتحط الآية مكتوبة على التلاجة أو في العربية أو على المراية. نقرأ الآية مرة أخرى، تيموثاوس الأولى أصحاح 3 الآية 16: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. مرة أخرى، هل يوجد سر في حياتك تريد أن تضعه بين يدي الله؟ فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. الآية التي نحفظها هي في تيموثاوس الأولى أصحاح 3 الآية 16. تيموثاوس الأولى 3:16، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءى لملائكة كرز به بين الأمم أومن به في العالم رفع في المجد. فاكرين الحكاية بتاعت السلم، سلم يعقوب قاعدته في الأرض ورأسه في السماء؟ هنا أيضا نستطيع أن نرى هذا السلم يبدأ بي الله ظهر في الجسد وينتهي بي رفع في المجد. ظهر في الجسد، رفع في المجد، هذا هو سلم يعقوب. لكن لماذا يطلق الرسول بولس عليه سر التقوى؟ وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. السر علامة خارجية لها مغزى دلالة داخلية لا يمكن للإنسان العادي أن يدرك معناها، ولا يمكن للعقل البشري أن يفهمها. السر علامة خارجية، علامة خارجية لها مغزى داخلي. يعني زمان مثلا المسيحيين كانوا بيستخدموا نص سمكة ونص سمكة تانية، والاتنين يحطوا النصين مع بعض فيعملوا سمكة، فيتعرف المؤمن على أخيه المؤمن من خلال السمكة، والسمكة عبارة عن 5 حروف يسوع المسيح ابن الله مخلص. فبالتالي ال5 كلمات دول هما الحروف اللي بتكون كلمة السمكة. يمكن لو واحد شاف رمز السمكة يقول إيه رمز السمكة؟ السر علامة خارجية لها مغزى أو دلالة داخلية لا يمكن للإنسان العادي أن يدرك معناه، ولا يمكن للعقل البشري أن يفهمه. السر، سر التقوى أو سر بابل أو سر الأمم أو سر التغيير، لما يقول لا نرقد كلنا لكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين. السر أشبهه بحاجتين: لوحة مغطاة وإنسان معصوب العينين. واحد لوحة مغطاة، 2 إنسان معصوب العينين. لكي يتعرف الإنسان على هذه اللوحة لابد أن يرفع الغطاء عن اللوحة المغطاة، ولابد أن ترفع العصابة عن الإنسان المعصوب العينين، الغطاء اللي موضوع على العينين. لابد أن يرفع الغطاء، هذا هو الإعلان، الإعلان الإلهي. لابد أن ترفع العصابة من على العينين، هذه هي الاستنارة. السر يحتاج إلى إعلان ويحتاج إلى استنارة. الإعلان فقط وحده لا يكفي. المسيح معروف أنه جاء في الجسد، وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. لكن لابد من استنارة يحدثها الروح القدس، يحدثها الله بواسطة الروح القدس في ذهن وعقل ونفس الإنسان. لذا نحن نحتاج إلى إعلان واستنارة. لا يكفي أن تعرف أن المسيح جاء في الجسد، لكن عليك أن تؤمن أن المسيح الذي جاء في الجسد جاء من أجلك أنت. فهل تؤمن أنه جاء من أجلك؟ وهل تقول له يا رب اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك؟ سر التقوى، يسوع أتى من أجلك أنت. فاصل ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

0: أهلا وسهلا إخوتي وأحبائي الأعزاء مع سر التقوى، مع بسمة الصباح وهمسة المساء. وسر التقوى بالإجماع عظيم، هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. وقلت إن السر يحتاج إلى وكأنه لوحة مغطاة، يحتاج إلى إعلان أن يرفع الغطاء، ولكي ترى إنسان معصوب العينين يجب أن ترفع العصابة، يحتاج الإنسان إلى استنارة. والإنسان لا يمكن أن يعي أو أن يعرف معنى سر التقوى إلا عندما يعلن الله، وعندما يعطي الإنسان استنارة لهذا الإنسان. عندما يفتح الرب بصيرتك تستطيع أن تؤمن، وعندما تؤمن تتفتح بصيرتك. والتحدي الذي يضع الرب أمام كل واحد فينا هو هذه الصلاة التي نحتاج أن نرفعها: اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. يا رب، أنا أعرف أن المسيح أتى في الجسد. هذا الإعلان يحتاج إلى استنارة، يحتاج أن الروح القدس ينير عيوني الداخلية، مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه. يا رب، أنا أحتاج أن تكشف عن عيني. والتحدي هو: ما هو الشيء أو القشور أو الخطية التي تحرمك من أن تحيا حياة التقوى وأنت تتعرف على سر التقوى؟ ما هو المانع الحائل؟ ماذا يحرمك من أن تنال بركة تجسد المسيح؟ أنت عارف عقليا أن المسيح جاء، لكن أنت تحتاج أن تختبر مجيء المسيح إلى قلبك اختباريا. فاد محب بالباب يقرع، فافتح له يا خائف فالخوف ينزع. إن المسيح يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. والآن إلى ختام الكلام في بسمة الصباح وهمسة المساء: فتح كلامك الجلي يعقل الجهال، ينير كل بصر على مدى الأجيال. أضئ بوجهك البهي علي وارحمني، وحقك السام النقي إياه علمني. عبيدك علم طريق التقى وفهمه قول الإله، فأحفظ كل وصايا العلي سروري بها في الحياة. إنني أتركك مع بسمة الصباح وهمسة المساء وسر التقوى، لكي يبارك الله حياتك ولكي يملأ عمرك بتقوى. نعم، التقوى مع القناعة تجارة عظيمة. وإلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي، الإصحاح الأول. بولس وتيموثاوس عبدا يسوع المسيح، إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيلبي مع أساقفة وشمامسة، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي عند كل ذكر إياكم دائما في كل أدعيتي، مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن، واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته. أنتم الذين جميعكم شركائي في النعمة، فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح. وهذا أصليه، أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميزوا الأمور المتخالفة، لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح، مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى إن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب بوثقي يكترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف، أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون بالمسيح، وأما قوم فعن مسرة، فهؤلاء عن تحزب ينادون بالمسيح لا عن إخلاص، ظنين أنهم يضيفون إلى وثقي ضيقا، وأولئك عن محبة، عالمين أني موضوع لحماية الإنجيل. فماذا؟ غير أنه على كل وجه، سواء كان بعلة أم بحق، ينادى بالمسيح، وبهذا أنا أفرح، بل سأفرح أيضا، لأني أعلم أن هذا يؤول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح، حسب انتظاري ورجائي أني لا أخزى في شيء، بل بكل مجاهرة كما في كل حين كذلك الآن يتعظم المسيح في جسدي، سواء كان بحياة أم بموت، لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. ولكن إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي، فماذا أختار؟ لست أدري، فإني محصور من الاثنين، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم. فإذ أنا واثق بهذا، أعلم أني أمكث وأبقى مع جميعكم لأجل تقدمكم وفرحكم في الإيمان، لكي يزداد افتخاركم في المسيح يسوع في بواسطة حضوري أيضا عندكم. فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح، حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد، مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل، غير مخوفين بشيء من المقاومين، الأمر الذي هو لهم بينة للهلاك، وأما لكم فللخلاص، وذلك من الله، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا لأجله، إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه فيا والآن تسمعون فيه.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. كان بقالي الأيام دي كم يوم بعافر وأنا مش عارفة أقعد مع ربنا، فكنت جاية أقول له يا رب متضايقة، بتضايق لما بلاقي أيام بتعدي كده وأنا مش عارفة أقعد معاك ومش عارفة ده بيحصل ليه، لكن بشكرك إني قاعدة النهاردة وهقابلك وهشوفك وهفرح بيك وهتفرح بيا يا أبويا. بعلن حماية الدم عليا دلوقتي على كل حتة فيا، ذهني يمتلك منك، ولا حاجة تسكن فيا مش بتاعتك، أفكاري تتغسل بالدم في محضرك، لا فكر فيه أنانية ولا تحزب ولا تعصب ولا كبرية ولا بر ذاتي ولا صغر نفس ولا غيرة ولا إدانة ولا شكاية ولا تصلب رأي، اللي منك بس هو اللي يكون فيا. فكر المسيح المتواضع المحب المتفهم الحكيم المتحنن اللي شايف كويس قوي، المشجع الوديع اللي بيقدم الآخرين، الواثق في إلهه وفي نفسه. فكره هو اللي يملاني، فرغني دلوقتي من أي حاجات أو أفكار اترمت عليا الوقت اللي فات وإبليس ركب عليها. بتخلى عن كل حاجة ممكن تفصلني عنك دلوقتي أو تحرمني أني أشوفك على حقيقتك واستقبل قلبك ليا. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي ما تستغربيش أن فكرك يكون مختلف وسط الجماعة، أنا عايزك دايماً تعرفي تختاري، تفكري إزاي وتقرري إيه، حتى لو كل اللي حواليكي رايحين في اتجاه معين تقدري أنتي تستقبلي أمر مختلف وتحسي بشيء غير الباقيين. وده مش عيب ومش غلط، الوقت هيفهمك حاجات وأمور يمكن تكون غايبة عن المشهد دلوقتي. واللي عايز أقوله ليكم لأولادي كلهم إن في منكم بيختار في الأمور اللي ليه علاقة بيا إنه يركن ذهنه وعقله ويتحرك بس بحسب مشاعره وأحاسيسه. المشاعر مهمة جدا، لكن كمان العقل والذهن والتفكير في الأمر وإعادة تدويره جواكم برضو مهم جدا. فحصك للكتاب ومراجعة اللي جواك ده مع الكلمة، توقيته في حياتك وحياة اللي حواليك، كل دي أمور مهمة جدا تحتاج ذهن متيقظ وواعي وفاهم هو بيعمل إيه، ومتوافق كمان مع فكر الروح القدس. أنا مش عايز أغيب عقولكم، أنا عايز أجدد ذهنكم فيقدر يفكر صح ويصدق في الأمور الصح ويستنى كمان التوقيت الصح، حتى لو مشاعره بتزقه لحاجة تانية أو حاسة بطريقة مختلفة. المشاعر بتتأثر بسهولة قوي، ممكن التأثير ده ما يكونش في محله، فخد بالك. محتاج تمتحن مشاعرك دي جاية منين وإيه الدوافع اللي وراها. مش دايما مشاعرك هتاخدك للسكة الغلط، لكن برضو مش دايما هتاخدك للسكة الصح، فخد بالك. خرج مشاعرك واللي انت حاسه تجاه الأمور واتكلم عنه جواك، ودي فرصة كاملة لذهنك انه يسألك أسئلة تقود لقرار واعي صحيح. امتحن نفسك في نور الروح القدس والحق اللي بين ايديك. في رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 5 وعدد 19 بيقول الكلمات دي: لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: لا تعيقوا عمل الروح، لا تستهينوا بالنبوات، بل امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. ما تمتحنش الأمور بمشاعرك واللي انت حاسه واللي متأثر بيه في الوقت ده، ذهنك هو اللي يمتحن الأمور، مش انت مرتاح تعمل ايه، لأن مش دايما الراحة علامة إيجابية تزقك للقرار الصح. مرات الصح والحق اللي هتعمله بيكون مكلف ومتعب، فتلاقي نفسك ومشاعرك شدك لتحت ومتقلة ومش عارف ترتاح للآخر، مع إن اللي هتعمله هو الصح والصح جدا. يسوع وهو رايح للصليب في جثيماني قال الكلمات دي في متى أصحاح 6 وعدد 36 من الترجمة المبسطة بيقولها كده: حينئذ ذهب معهم إلى مكان يدعى جثيماني، وقال للتلاميذ: اجلسوا هنا بينما أذهب إلى هناك لأصلي. وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وابتدأ يشعر بالحزن والانزعاج، ثم قال لهم: حزني شديد جدا حتى أنه يكاد يقتلني، ابقوا هنا واسهروا معي. لكنه كان عارف إيه اللي لازم يعمله بالرغم من كل مشاعره. قال عن الصليب قبل كده: لهذا أتيت. خد مشاعره وجيبيها قدام أبوه السماوي، وسكب قلبه في محضره، واستقبل قوة ومعونة للساعات اللي جاية عليه وعمل الصح. ما سابش روحه أبداً لفكر اللي حواليه ولنفسهم فيه واللي هم عايزينه منه. هو اللي يقول هو هيعمل إيه. هم كانوا عايزينه ملك يخلصهم من أعدائهم ويسدد احتياجاتهم ويشفي أمراضهم وبس. حتى خلاص نفوسهم ما كانش على بالهم. أنت تفضل عايش وسطنا ملك لبلدنا وتسدد احتياجاتنا. لكن هو كان عارف كويس قوي إن خلاص نفوسهم الأبدي أهم ليهم بما لا يقاس من مجرد شفاء أمراض أو حتى إقامة موتى، لأن اللي قاموا ماتوا تاني، وإن ما كانوش قبلوا عمل المسيح على الصليب لأجلهم هيكون موتهم ده أبدي. عشان كده أنا بطالبكم تمتحنوا، اعملوا مجهود في الأمر ده. الاستسهال عدو حقيقي جدا، ممكن يخليك تعمل أمور مش لازم خالص تكون فيك، يخليك ماشي في الطيار السائد حواليك وتقول لنفسك: ما هم تلاقيهم فكروا وقتلوا الموضوع بحث، فيها ايه لما امشي معاهم؟ طب وانت وضعك ايه؟ دورك انت ايه؟ مش يمكن انا عايزك تعمل حاجة مختلفة او تزق الناس تفكر بطريقة مختلفة؟ حتى لو وصلت لنفس القناعة بعد امتحان الأمور هتبقى عارف تدافع عن نفسك قدام نفسك قدام أي حد يسألك، عندك رد. أنا عايزكم صحيح جسد واحد، لكن في الجسد ده كل واحد بيعمل دوره، وهو ليه فكره الخاص، وعارف يسمع صوتي لحياته، وعارف يقف لوحده على أرض صلبة، صحيح كتفه في كتف أخوه، لكن ليه كينونته الخاصة ورأيه المبني على الحق اللي ماليه. كونوا أعضاء في جسد واحد، لكن كل عضو فيكم صاحي ومتيقظ وفاهم، مش متكاسل أو متهاون، فاهم وزناته وعارف دوره وبيعمله بكل أمانة، فكره متقد ومتجدد بروح المسيح، وعارف يحكم على الأمور في نور وإرشاد الروح القدس. أقول لكم تاني: امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. آمين.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك، وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معادنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

الفنانة القديرة الراحلة سهير البابلي قبل وفاتها بحوالي أسبوعين، مذيعة كانت بتعمل معاها حوار وقالت لها: أنت مش خايفة من الموت؟ قالت لها: لا، كلنا هنموت، الموت علينا حق، لكن أنا مرعوبة من الحساب. يا كل اللي بتشوفني، أنت مرعوب من الحساب؟ هل أنت مرعوب من الحساب؟ أرجوك تعال معايا الوقتي واركع وأصرخ صلاة توبة من قلبك، قل له: يا رب اغفر ذنوبي، أستر عيوبي، امسك بإيدي علشان أعيش حياة نقية وتقية وأعيش في مخافتك كل أيام حياتي. عايز أؤكد ليك إن الصلاة الوحيدة اللي بتستجاب في الحال طلب الرحمة والغفران، ومفيش خطية أصعب من إنه يغفرها. لا توجد خطية بلا غفران إلا التي بلا توبة. أتمنى لك من قلبي تعيش حياة تقية ونقية في مخافة الله كل أيام عمرك.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 61. في الحقيقة مناسبة كتابة المزمور غير معروفة، لكن الشراح والدارسين بيعتقدوا أن داود كتب هذا المزمور الرائع لما اضطر للهروب من وجه ابنه أبشالوم، أو أنه اتكتب أثناء هروب داود من شاول. لكن المشترك في الحالتين أن داود كتب المزمور ده وهو في حالة من الهروب، الخوف والفزع وعدم الاستقرار وعدم شعوره بالأمان أو السلام. ترى يا داود إزاي هتتصرف في الموقف ده؟ هتعمل إيه؟ فابتدى داود ياخدنا ويقول لنا على اللي حصل في الوقت ده وهو بيمر بحالة الهروب دي في مزمور 61، يشرح هو عمل إيه في الموقف ده. ونلاقيه في عدد واحد بيقول: اسمع يا الله صراخي واصغى إلى صلاتي، من أقصى الأرض أدعوك إذ غشي على قلبي. فالآيات بتوضح مدى صعوبة الموقف اللي بيمر بيه داود، لدرجة أنه بيصرخ ويستغيث بالرب ويقول له: اسمع اسمع صراخي اسمع صراخي. والصراخ هو التعبير عن الصلاة من الأعماق وقت الشدة. الواحد فينا لما ما بيبقاش لي أي رجاء في النجاة بيبتدي يصرخ. ويكمل ويقول: اصغى إلى صلاتي، أنا في حالة من الوحدة والعزلة والهروب كما لو كنت في أقصى الأرض. فواضح أن داود كان بيكتب الوقت ده وهو بعيد عن موطنه، اللي خلى أن مشاعر الإحباط واليأس والاغتراب تزيد. بيستخدم كلمة غشية على قلبي، يعني لم يعد عندي قدرة على الاحتمال والحزن يغلف قلبي. فنقدر نفهم أن أول رد فعل لداود وهو بيعدي بالموقف ده هو أنه شارك وعبر عن مشاعره زي ما هي، من غير أي تجميل أو تغيير. سكب مشاعره كلها قدام الرب في الصلاة زي ما هي. طب وبعدين يا داود هتعمل ايه؟ انت ما زلت هربان وخايف، هل عندك ثقة في ان الرب هيستجيب؟ يرد داود ويقول: انا عندي ثقة لا يعتريها شك ان الرب هيجي وقت ويستجيب. ويقول تصريح مهم في عدد 2، انه انت يا رب الى صخرة ارفع مني تهديني. أنا متأكد إنك مش هتسيبني، مش هتسيبني في حالة اليأس والخوف وعدم الأمان اللي أنا فيها. طب يا ترى يا داود إيه اللي مخليك يعني متأكد كده؟ ما أنت هربان أصلاً، ده أنت مضطر إنك أنت تهرب وفي حالة من الخوف والفزع وعدم الشعور بالأمان والسلام. يرد علينا بكل ثقة في عدد 3، بيقول: لأنك كنت ملجأ لي، برج قوة من وجه العدو. وكأنه عايز يقول لنا: يا جماعة أنا عندي رصيد من الاختبارات في الماضي اللي فيها الرب لم يتركني وكان ملجأ وبرج وقوة وحماية من العدو. فمن كان معي في الماضي لن يتركني في الحاضر، حتى لو الواقع دلوقتي بيقول عكس كده. فرغبة داود في حماية الله تستند إلى اختبارات ووعود الرب السابقة لإنقاذه. فداود بيقول لنا إن الماضي أثبت إن الله هو ملجأ وبرج لي. فصلاة داود مبنية على حاجتين: على وعود الرب وعلى معاملات الرب ليه في الماضي. فتوجه داود دائما هو الثقة في أنه من وقف بجواره في الماضي، الله اللي أنقذه من الأسد والدب ومن جليات ومن محاولات شاول لقتله، هو سيبقى أمين وهينقذه من الموقف اللي هو بيمر فيه. وطلب داود من الرب أنه يجيه من الموقف اللي بيمر فيه علشان هو عايز يسكن في بيت الرب في النهاية ويكمل عبادته للرب إلى الأبد. يختم داود المزمور وهو قلبه مليان بالثقة والإيمان في تدخل الرب، لدرجة أنه ابتدى يسبح ويرنم لإسم الرب وسط الظروف الصعبة اللي هو بيمر بيها. ويقول في عدد 8: هكذا أرنم لإسمك إلى الأبد. فالمزمور بيوضح تحول في موقف داود اللي كان في البداية خالص صراخ واستغاثة علشان الرب يتدخل، إنه في نهاية المزمور ابتدى داود يسبح ويرنم للرب. ومن خلال المزمور يا حبايب عرفنا إن سبب التحول ده في توجه قلب داود هو مش تغيير الواقع ولا المنظور، لكن هو بسبب إنه داود وجه عينيه لوعود الرب ووجه عينيه على اختبارات الماضي. الجميل في المزمور يا حبايب إنه بيورينا إزاي نتعامل وإزاي نعيش وسط ظروف صعبة وسط تحديات الحياة. واسأل نفسي واسألكم يا حبايب، يا ترى وقت الاحتياج أو الحزن أو الضعف أو الشعور بالوحدة أو الترك
أو وقت الهروب من ضغوط الحياة وظروفها، أو وقت الهروب من أشخاص بيضايقونا، يا ترى بنعمل إيه؟ إيه هي الأفكار اللي بتكون موجودة في أذهاننا؟ صلاتي من كل قلبي لنفسي ولكل واحد بيسمعني إن قلوبنا وأذهاننا تكون زي داود، إنها تعتمد على وعود الله، وإن إحنا نسكب نفوسنا في الصلاة، وإن إحنا ما ننساش أبداً أمانة الله في الماضي. يا رب أشكرك لأنك بتسمع لصلواتنا زي ما هي، مهما كانت مليانة بصراخ أو حزن أو شكوى. شكراً لأنك في النهاية ستهدينا وتنجينا. يا رب يسوع، خلي عينينا وأذهاننا متعلقة بوعودك، ادينا ذهن صاحي وفاكر كويس أمانتك لينا في الماضي، ومش ناسي إحساناتك معانا، فتتملي قلوبنا بالإيمان إنك ستتدخل وقت الشدة والضيق، وإنك ستستجيب. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معانا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا إننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على play list من فوق، هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي، انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

0: فعبرانيين الكتاب بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجد الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة بالأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. وإحنا يا رب النهاردة جايين نعليك ونقول لك أنت الكبير قوي، أنت العالي جدا، أعلى من كل رياس وسلطان وقوة. أنت اللي قدامك مشاكلنا بتصغر، أنت اللي قدامك كل لسان وقبيلة يا رب، كلنا بنرفع بصوت واحد ونفس واحد يا رب إكرام لجلالك. اقبل منا تسبيحنا النهاردة وكلم قلوبنا باحتياجنا يا رب، بنديك كل المجد. أمين.
1: رب لي كل المجد، جايين النهاردة واثقين أنه موجود وسطينا. كم واحد متأكد أن الرب حاضر الآن؟ خلونا نقف ونسبح الرب ونقول له عنينا متعلقة عليك، أنت وحدك يا يسوع وليس

0: هللويا.
1: مفيش وجود لقوة تانية طول ما انت هنا. مصدقين ان الرب هيصنع بمجد النهاردة مجد غير عادي لا تخطئه عين. لما نيجي بكل القلب ونقول له عايزين نشوفك يخطف نفوس النهاردة من النار في اسم يسوع. كم واحد يقول امين؟
2: امين,
1: أمين.

هللويا. تفضل. امكث معي يا سيدي. كم واحد عارف الترنيمه؟ هللويا. اتوقع اسمعكم.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة كنت قايمة ممتنة جداً لكم من التشجيع وصلني من أخواتي في الجسد عن حاجة كنت عملتها واتحطت على السوشيال ميديا، وربنا سمح إن الناس تشجعني قوي من خلالها. فكنت بقول له كده: فعلاً متشكرة ليك جداً، الطاقة اللي التشجيع بيعملها مش معقولة، ياريتنا نعرف نبقى زيك في الأمر ده. ما افتكرش مرة واحدة جيت قدامك بصدق إلا وخرجت من محضرك مرفوعة ومتشجعة. الإحساس بالقبول الدايم قدامك مفيش في الكون حاجة تسويه. أشكرك علشان محضرك اللي بتداوي فيه قلوبنا ومشاعرنا ونفسيتنا من اللي بنعمله في روحنا واللي مرات بيتعمل فينا واللي احنا بنعمله مع بعض من غير ما ندرى. وحسيت كده كأن الرب بالروح القدس بيقول لي: مشاعر الرفض وعدم التقدير مشاعر قاسية جدا، مرات في قسوتها بتكون أكتر من الإيذاء الجسدي، بتوصل للشخص إحساس إنه ملوش قيمة ومش مهم وقابل للاستغناء عنه. وإبليس متخصص في النوع ده من المشاعر، وعايز بكل الطرق يزنقك في الحتة دي إنك ملكش قيمة، وإذا معرفش يعملها في عينين اللي حواليك ليك، يعملها في عينيك أنت قدام نفسك. دايماً يوريك روحك قليل وما تستاهلش، يوقعك في الخطية وبعدين يأنبك ويملك شعور بالذنب فتقع أكتر وأكتر، وتحس إنه مفيش منك رجا ولا أمل، وتوصل للفشل من نفسك. وده بالظبط عكس اللي أنا عايز أعمله معاك. يسوع جيل الأرض دي يقول كده في يوحنا 10:10: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: لا يجيء السارق إلا ليسرق ويقتل ويهدم، أما أنا فجئت لتكون لهم الحياة بل ملء الحياة. أنا مش عايزك مجرد تعيش حياة وخلاص، لأ، أنا عايز نوع حياتك يبقى مختلف، عايز ليك أفضل حياة، حياة فايضة بالفرح والسلام والحب والقبول، مروي وشبعان ومستخدم، حياة لها هدف ومعنى وتأثير. مش بس إن يكون لك قيمة، لكن حياتك كلها بكل اللي بتعيشه وبتعمله يكون له قيمة كبيرة. وده الهدف الأسمى اللي جه يسوع عشانه، عشان يعتق البشرية من قبضة العدو اللي أهانهم وسلبهم ودبحهم، ويسترد ليهم حريتهم وكرامتهم وقيمتهم وعلاقتهم بأبوهم الأصيل، عشان يديهم آخرة ورجاء. في أرمية 29 وعدد 11 بيقول كده: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. ده قلبي من ناحيتكم، وده فكري ليكم، ولأني صالح ولا أتغير هيفضل ده قلبي ودي أفكاري من ناحيتكم. وإذا ما قبلتوش الأمر ده جواكم وصدقتوه للآخر، هتفضل الأحداث والظروف والناس هي اللي بتقولكم أنا مين، وده هيلخبطكم على الآخر فيا وفي نفسكم. فخدوا بالكم، إبليس عايزك تقرأ الأحداث والظروف اللي حواليك ومنها تصدر أحكامك على الناس وعليا وحتى على نفسك. وياما ناس شايفاني غلط خالص بسبب الأمر ده، شافوا الظلم والقهر في العالم فكانت تهمتهم ليا إني ظالم وسايب الشر يتفشى في العالم، شافوا الحروب والمجاعات فاتهموني إني بلا رحمة وغير عادل. العالم اللي انتوا عايشين فيه ده موضوع في الشرير، رئيسه هو إبليس وله أعوانه على الأرض اللي بيساعدوه، والشر اللي حواليكم ده شره هو وأعوانه من البشر اللي سلموا إرادتهم ليه، وأنا طول الوقت بحاول أصلح اللي أفسده العدو واللي لسه بيفسده في البشر. الإرادة الحرة اللي منحتها للإنسان والعدو الخير هي اللي وصلت العالم للوضع ده. ده مش اختياري ليهم لكن اختيارهم هم، وأنا طبعا مش واقف عاجز أبدا. كل اللي بيطلبوني بيجدوني، وبجعل كل الأشياء بتعمل معا للخير لخيرهم، وبخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة، وكمان بستخدم أولادي اللي بإرادتهم الحرة اختاروا يعيشوا لي على الأرض دي إنهم يكونوا نور ينور للناس السكة الصح، وملح يحفظهم من فسادهم. صلواتهم اللي بتترفع ليا بتحرك إيدي القديرة وبتدخل في الأحداث وبغير مسار الأمور. آه إبليس عنده حرية والبشر عندهم حرية، لكن أنا كمان عندي كل الحرية للتدخل في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة، وده يطمنكم. أنا مهموم جدا بخلقتي ومشغول بيها. أنا ما خلقتش الكون ده وسبته أبدا. الإنسان اللي خلقته على صورتي عشان يمثلني على الأرض دي إزاي ما كنش مشغول ومهتم بيه؟ طيب خلقته ليه إذا مصيره وحياته ما تهمنيش؟ اهتميت ليه بفدائه وخلاص نفسه إذا هو مش غالي عندي؟ ليه يسوع جه؟ ليه اتألم؟ ليه عاش 33 سنة على أرضكم؟ ليه الصليب؟ ليه القيامة؟ ليه الروح القدس يكون ساكن فيكم؟ ليه؟ اسألوا روحكم الأسئلة دي قبل ما تقعوا في الاتهامات اللي وراها عدوي وعدوكم. بولس بيقول في رسالته الرومية أصحاح 8 وعدد 32 الكلمات دي: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: إن كان الله لم يمنع عنا ابنه الوحيد بل أسلمه للموت من أجلنا جميعا، أفلا يكون مستعدا لإعطائنا كل شيء معه؟ اللي هيداوي قلبك الموجوع ومشاعرك المجروحة ونفسك المكسورة مش إنك تتهمني صدقني، لكن إنك تعرفني على حقيقتي، تعرف أنا مين، كلمتي بتقول عني إيه، يسوع عرفني ليكم إزاي، تعرف الحق. وزي ما يسوع قال: تعرفون الحق والحق يحرركم. لما تعرف الحقيقة هتتحرر من جواك، وهتعرف تستقبل محبتي ليك وقبولي الغير مشروط. هتعرف إن روح الفشل اللي ملياك دي مش مني، لإني لا أعطي غير روح القوة والمحبة والنصح. في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 1 وعدد 7 بيقول الكلمات دي: لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. وفي المبسطة بيقولها كده: فالروح الذي أعطانا إياها الله لا يبعث فينا الجبن بل يمدنا بالقوة والمحبة وضبط النفس. اتمسك بحقك فيا وما تسيبش عدوك يسرقك، ما تديلوش الفرصة يشككك وينزع سلامك وفرحك. أقف قدامه بالحق المكتوب، خد مكانك كابن غالي ومحبوب على قلب أبوه، واثق في مكانته، ثابت في إيمانه، مدرك وفاهم مين هو أبوه وإيه اللي وهبه ليه في المسيح. المسيح اللي دفع ليه كل سلطان ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، اللي أعطي اسم فوق كل اسم لكي تكثو لهذا الاسم كل ركبة ويعترف كل لسان أنه رب لمجد الله الآب.

0: بابا السماوي من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه، دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود، أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام ومحدش غيرك يعرف يدي سلام، أنت إله السلام. وقلت كده، سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.
1: مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.
2: الفنانة الكبيرة الشهيرة داليدا اتولدت في مصر في شبرا، وهاجرت فرنسا وهي عندها 5 سنين، وتربعت على عرش الفن، وكانت بتغني ب10 لغات، وصلت لقمة المجد والشهرة، فلوس وغيره. لكن هل تعلم إنها انتحرت وهي عندها 53 سنة؟ وسابت قصاصة ورق صغيرة كتب فيها: سامحوني لقد أصبحت حياتي لا تطاق. وأستغرب جدا، إزاي يا ست حياتك لا تطاق؟ الشهرة الكبيرة دي والفلوس الكتيرة دي ما أشبعتش قلبك أبدا؟ زمان الفيلسوف الكبير باسكال قال: هناك فراغ شكله الله في قلب كل إنسان، وهذا الفراغ لا يملأه إلا الله. قبل انتحارها بحوالي 2 أسبوع مذيع كان بيعمل معها حوار ويقول لها، طبعا ما يعرفش إن هي تنتحر، بيقول لها: صفي لنا مقدار سعادتك بعد أن وصلتي لكل هذا المجد وحققت ذاتك اللي كنت بتحلم بيها. أردت عليه والدموع في عينيها وقالت له: إيه فايدة إن الإنسان ينجح في الحياة العامة ويفشل في حياته الخاصة؟ والحياة الخاصة هي اللي بتبدأ بعد ما الحفل ينتهي والجماهير تروح بيتها. اللي عايز أسألهولك: إيه أخبار حياتك الخاصة؟ صديقي، صديقتي، صدقوني مفيش حد أو شيء هيشبع القلب إلا الله. أدعو ليك من قلبي الآن إنك تقول: يا رب امتلك قلبي، امتلك حياتي، امتلك أيامي. لا شهرة ولا فلوس ولا نفوذ هيشبع الإنسان، مفيش غير الله فقط. أتمنى لك أيام مليانة بالغنى والثراء بوجود الله في حياتك.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن القيمة بتاعة المرأة. في حاجات كتير قوي بتأثر علينا طول ما احنا عايشين في حياتنا في التربية، وهنتكلم على الحاجات اللي بتأثر في التربية قدام، والمجتمع اللي احنا عايشين فيه بتحطنا في قوالب مختلفة، والقوالب دي هي اللي بتحدد شكلنا أكتر من القيمة الحقيقية بتاعتنا. احنا قدامنا أمثلة كتير قوي قوي من حاجات حوالينا بتخلينا نعيش الحياة بالطريقة اللي احنا اتعودنا عليها أو اللي احنا فاكرين إنها هي الممكن تكون. زي إيه؟ إحساسي بذاتي ومين أنا ممكن يتأثر جامد قوي بالناس اللي حوالينا إيه اللي شايفانا. فأنا ممكن أكون في وقت حاسة إن أنا المفروض أكون الست المتحكمة المتسلطة، السلوجن اللي طالع اليومين دول بتاع strong independent woman، فأنا يبقى حياتي هي متركزة إن أنا مش محتاجة حد، أنا عايزة أعمل اللي أنا عايزاه، الكارير بتاعي هو ده اللي أنا عايزاه، فبالتالي أنا بدوس على حاجات تانية منها دوري كأم أو كامرأة أو كزوجة بيروح في النص، وأنا بدافع على إن أنا أثبت رجلي إن أنا أبقى strong independent woman. أوقات تانية بكون الزوجة أو الأم اللي بتلاقي قيمتها مجرد من أطفالها، فأنا إيه اللي بعمله؟ أنا بجرجر العيال معايا في كل حاجة، لازم يتعلموا تمارين، لازم يبقى عندهم جميع أنواع الرياضة يتعلموها، لازم يكون عندهم حاجة فنية يتعلموها، لازم يروحوا يتعلموا آلة موسيقية، وأفضل أزق على عيالي لحد ما أوصل لمرحلة إن عيالي هيفتصوا مني. ده برضو مش صح. المهم إن أنا أبقى عارفة كمان أنا بعمل كده ليه. أوقات كتير قوي أنا بعمل الحاجات دي عشان دي الحاجة اللي بتديني قيمة، فبقى قاعدة مثلا في الماميز جروب في النادي بتفاخر بابني اللي طلع الأول، أو بتفاخر ببنتي اللي خدت ميدالية في السباحة، أو بشوف مش عارفة ده ابني هو اللي دخل الجون أول واحد. والحاجات دي كلها في الآخر أنا بعملها بهدف إن أنا شايفة إن هو ده اللي هيديني القيمة. في حاجات تانية بتخليني أنا مش عارفة القيمة بتاعتي دي تاهت مني فين، أنا فين تفاصيل حياتي، أنا فين الحاجات اللي بتشكل شخصيتي كأنا واحدة مختلفة عن الباقي. أوقات كتير قوي أنا ببقى عايزة عندي رغبة إن أنا أحافظ على الصورة بتاعتي بالطريقة اللي الناس التانية شايفينها، فأنا عايزة المظهر بتاعي يبان إنه أنا شايفة أن الست اللطيفة الحلوة اللي بتقول نكت هي دي الست المقبولة، فأنا بالتالي ده اللي أنا بعمله، أقعد في أي حتة أبتدي أحاول أبقى الست اللطيفة اللي بتقول نكت رغم أن دي مش شخصيتي، فده أصلاً بيعمل علي سترس ويعمل علي ضغط، فأنا أبقى مش أنا هويتي بتضيع في الحاجات دي. أوقات كتير قوي الهوية اللي احنا بنخلقها دي عشان نكسب الحب والقبول والانتباه والأمان بتبقى خلاص دخلة فينا قوي لدرجة ان احنا بنبقى متعودين عليها قوي وما بنبقاش واعيين، وفي مرحلة من مراحل حياتنا هنيجي نقول هو انا فين، انا روحت فين. وفي امهات تانية بتعمل حاجة مختلفة خالص، ان بيبقى اهم حاجة عندها هي المظهر الخارجي ليها، فانا بضيع وقت كتير قوي ان انا ادور على احسن براندات في الشوبينج واحسن براندات في المكياج واحسن براندات في اللي يديني المظهر اللائق اللي انا شايفة ان هو ده برضو اللي هيديني قيمة. نرجع تاني ونقول في الاخر ايه اللي بيديني قيمة؟ هل الحاجات دي؟ اوقات كتيرة قوي ان انا بحس ان قيمتي في الانجازات، فأنا لازم أنجز، لازم يومي يبقى منجز، أعمل حاجات كتيرة قوي قوي قوي لأن هي دي اللي هتديني قيمة. أوقات كتيرة قوي ببقى حاسة أن القيمة بتاعتي هتيجي من الممتلكات، فأعود أزق على نفسي علشان أدبر من هنا ومن هنا علشان يبقى عندي ممتلكات زي الناس اللي حوالي، وأعمل سترس على جوزي أن لازم نجيب شاليه زي فلانة، أو لازم عربيتنا تبقى زي فلان، أو لازم أدخل ابني المدرسة الفلانية. الحاجات دي كلها مش هي اللي بتديني القيمة، أنا محتاجة أوعى لقيمتي أنا شايفاها فيه بالظبط. أنا هويتي وقيمتي جاية إن أنا في عينين المسيح مميزة، أنا بنته. هنتكلم في الحلقة الجاية هو بقى شايفني إزاي، مش أنا اللي شايفة نفسي إزاي أو المجتمع شايفني إزاي.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج بدايات مع الدكتور ناجي سكندر.

0: أهلا بكم مرة تانية مع برنامج بدايات، وإحنا بندرس البداية الكتابية، وعرفنا من سفر التكوين أصح واحد إنه الرب خلق كأجناسها كأجناسها كأجناسها. دلوقتي عايز نتفرج مع بعض على فيديو بيوضح فكرة خلق الله في مجموعات الأجناس الأجناس الأجناس. فزي ما قلنا إنه ممكن لو الله مثلا لو في حوالي 200 نوع من الكلاب، الرب ما خلقش 200 نوع من الكلاب لما خلق دبابات الأرض، هو خلق الذئب والذئبة بالجينيتك ماتيريال بالصفات الوراثية اللي تتفرع للأنواع المختلفة من الكلاب. تعالوا بينا نتفرج على فيلم اسمه الكاينز كأنواع كأجناسها.
1: يعرض الكون تشكيلة مذهلة، تأمل رقائق الثلج، كل منها مختلف عن الآخر، كل سحابة تختلف عن الأخرى، كل كوكب، كل مجرة، كلها مختلفة. يظهر هذا التنوع بالوضوح نفسه في الكائنات أيضا، كل فرد يختلف عن أي فرد آخر، لكل زرافة تصميم فريد، لكل حمار وحشي خطوط مميزة، لكل كلب شخصية مميزة، كل إنسان يختلف عن الآخر. ورغم كل هذا التنوع، من السهل معرفة من تلك المخلوقات ينتمي للمجموعة نفسها، فعلى اختلاف الغزلان عن بعضها ما زلنا نستطيع التعرف عليها على أنها غزلان، على اختلاف العصافير نقدر أن نتعرف عليها على أنها عصافير، وينطبق الأمر نفسه على النباتات. هناك آلاف الأنواع من نبات السحلبية وآلاف الأنواع من الحشائش، لكننا نطلق عليها اسم سحلبية وحشائش. يطلق العلماء المحدثون على كل من هذه المجموعات اسم عائلات. يقدم الكتاب المقدس تفسيرا لأصل هذا التنوع، فيذكر سفر التكوين الأصحاح الأول أن الله خلق كلا من الكائنات كجنسها، واستخدم لفظة كجنسه أو كجنسها 10 مرات في وصف الخليقة. فإلى ماذا تشير كلمة كجنسه؟ من المحتمل أنه في معظم الحالات هذه الأجناس هي مجموعات من الأنواع المتشابهة والتي يعرفها العلماء اليوم بعائلات. إذا كان الأمر كذلك، فالله صنع نوع السحلبية ونوع الحشائش ونوع الغزلان ونوع العصافير وأنواعا أخرى كثيرة، ووضع بداخل هذه الأنواع إمكانية لتنوع مذهل. إن خلق أشياء متشابهة مع وجود فروق بينها يظهر أن الله يحب التنوع ويحب الاتحاد. وأفضل تفسير لهذا هو طبيعة الله نفسها، الله الآب والله الابن والله الروح القدس، 3 أقانيم في شخص واحد يحب التنوع والاتحاد.

علينا إن إحنا نحترم كلمة الله المقدسة ونقرأها بكل إمعان وبكل دقة، لأنه لا يزول حرف من هذا الكتاب، وبتزول السماء والأرض لكن كلمات الرب لا تزول. تعالوا بينا إن إحنا ندرس هذا الكتاب بدقة ونشوف بكل تدقيق الوصف التفصيلي اللي ذكره الله في سفر التكوين للخليقة. دي مش قصة رمزية، دي مش أسطورة، دي حقائق بيذكرها الله لتاريخ العالم وتاريخ الخلق علشان نمجده كالخالق وكالإله المقتدر. احنا شفنا ان الجنس البشري جنس واحد بعد ما كانوا بيصنفوه على انه مجموعة أجناس مختلفة، والجنس الواحد ده ليه رأس واحد. الرأس الواحد ده هو آدم وحواء اللي هم خلقوا على صورة الله وشبهه، وده اختلاف كامل عن الخليقة لكل الكائنات الأخرى اللي خلقت قبل آدم وحواء. بقصد بكده دواب الأرض، بقصد طيور السماء، بقصد الأسماك، دي كلها خلقت مش على شبه الله، لكن الإنسان خلق على صورة الله وشبهه. علشان كده حياتنا مش ممكن تبقى سعيدة إلا لما نلتقي مع هذا الإله مرة تانية، ولما يكون لنا شركة حقيقية معاه من خلال موت وقيامة الرب يسوع المخلص. ده التفكير السليم اللي مبني على العلم التطبيقي لما بنطبقه بوضوح على كلمة الله الصادقة.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 63. من العنوان نعرف أن داود كتب المزمور ده وهو في برية يهوذا، فجغرافيا هو كان بعيد عن التابوت وعن بيت الرب، وده خلاه يكتب المزمور اللي فيه بيعلن